0: حبس للأرواح الشريرة وإبليس. أنا بحب الجزء ده. يسوع بيقول لملاك عادي ملوش اسم، مش عارفين مين ده خالص، إزايك؟ تعال هنا، عندي مهمة ليك، أنا هدي لك سلطان، خد إبليس وارميه في الهاوية. ومفيش شك إنه ممكن القيود دي تكون رمزية، لكن الأهم إنه هيكون مقيد. هو معاه مفتاح الهاوية العميقة، واللي الملاك محتاج يعمله هو إنه يقول أنا دلوقتي تحت سلطان الله، تعال هنا، عندنا مكان ليك، هتتسجن فيه لمدة 1000 سنة، تعال ادخل الهاوية. وإبليس يرد عليه ويقول له لا والله، قال كده لازم هعمل كده، ما يعجبكش الكلام ده؟ سلطة مطلقة ليسوع والملائكته على إبليس. ولما نقرأ الإصحاح ده هنلاقي جملة لمدة 1000 سنة اتذكرت 6 مرات. هل سألت قبل كده جت منين فكرة إنه الملك الألفي هيكون 1000 سنة؟ الإجابة هنلاقيها في الجزء ده اللي بشرحه لكم النهاردة، اسمه ما قبل الألفية. وكلمة ألفية ميلينيال المقصود منها 1000 سنة، وما قبل الألفية مقصود بها مجيء يسوع الثاني قبل الألفية. ممكن تسألني هل في أي رأي تاني؟ أيوة، في وجهات نظر تانية. على سبيل المثال فيه ناس اسمهم اللا ألفيين، الآميلينيال، واللا ألفيين دول هم اللي مش بيعتقدوا إنه في ملك ألفي هنا على الأرض. هم بيميلوا لروحانة كل المقاطع دي، وبيقولوا إنها هتتحقق بطريقة ما في السماء، وإنه لما قال الملاك إنه يسوع هيحكم مملكة داود فده هيحصل في السماء، وعشان كده مش بياخدوا المقاطع دي بشكل حرفي. لكننا بنؤمن بالكتاب المقدس بالطريقة اللي هو مكتوب بيها، ولو قال إنه هيحكم من أورشليم فاعتبرنا ساذجين، وبنعتقد إن الله هيعمل بالظبط اللي قاله. ودلوقتي بعد المقدمة دي خلونا نقرأ المقطع الكتابي. من المميزات التانية للملك الألفي هي إنه إبليس هيكون مقيد. بالمناسبة بين قوسين كده، قريت لناس لا ألفيين بيؤمنوا إننا بنعيش في الملك الألفي حاليا، ودي واحدة من الطرق علشان نشرح بيها الموضوع. عندي في المكتبة بتاعتي كتاب في المشورة بيقول لو قابلت حد بيقول إنه تقابل مع إبليس فتقدر تتأكد إنه غلط، لأنه إبليس المفروض مقيد في الملك الألفي. في حد يصدق الكلام ده؟ محتاج أقول النهاردة إنه لو إبليس مقيد حاليا فأكيد مقيد بسلسلة طويلة جدا. أنا محتاج أقولك ده، لكن لا، احنا بنؤمن انه الملك الألفي هيحصل في المستقبل. عشان كده هنكمل موضوعنا. إبليس هيكون مقيد، وعشان كده هيكون في مجموعة من الناس اللي هيحكموا مع يسوع. فعدد 4 بيقول ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما. خلونا نقف هنا شوية قبل ما نروح للفئة التانية من الأشخاص. مين هيحكم مع يسوع في الملك الألفي؟ معاك ورقة وقلم؟ في 4 فئات مختلفة على الأقل. أول فئة هم قديسين العهد القديم، وده اللي جه في سفر دانيال وإصحاح 7 وعدد 27، والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي. عشان كده إحنا متأكدين إنهم هيكونوا هناك. هيكون موجود داود وإبراهيم ومجموعة كاملة من أشخاص تانيين أسماءهم ما اتذكرتش، واللي هيحكموا مع المسيح في الملك الألفي، وأكيد الرسل هيحكموا معاه. يسوع قال لهم في مرة متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12، فمتى 19:28. ياه بجد؟ أيوة، ده اللي يسوع قاله. عشان كده إحنا عارفين إنهم هيكونوا هناك، 11 رسول بالتأكيد. وبالنسبة لينا إحنا، هي دي الأخبار الحلوة يا شعب الرب، والأخبار دي تستاهل إنكم تفتحوا وتسمعوا حلقة النهاردة. كل شخص مؤمن بيسمعنا هيحكم مع يسوع كمان. في كل العهد الجديد عندنا وعود كتير إننا هنملك معاه. بولس الرسول بيقول إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه، في رومية 8:17. يسوع قال لكنايس سفر الرؤيا: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه، في رؤية 3:21. وفي سفر الرؤيا كمان بيقول في إصحاح 5:10: وجعلتنا لإلهنا ملوكا، وبفترض كمان ملكات، ملوكا وكهنة، فسنملك على الأرض وهنجلس مع يسوع وهنعمل المسؤوليات اللي هيكلفنا بيها. ودلوقتي في النقطة دي عقلك اللاهوتي محتاج يوسع شوية، لأنك بتقول: يا أسيس لوتزر، أنت علمتنا أنه لما هيحصل الاختطاف هيكون عندنا بالفعل أجساد سماوية، والناس اللي هيدخلوا الملك الألفي أثناء دينونة الخراف والجداء هيفضلوا في أجسادهم الأرضية، هيخلفوا أطفال، وده صحيح. هل بتضايقك حقيقة أنه هيكون عندنا أجساد خالدة وهنكمل نتعامل مع اللي مش عندهم الأجساد دي؟ ده مش المفروض يزعجك. فكر في شكل يسوع بعد القيامة. يسوع كان قادر يتفاعل مع تلاميذه. ركز معايا، المسيح كان عنده جسد مختلف عن التلاميذ، كان يقدر يروح من أورشليم للجليل في جزء من الثانية، لكنه أكل معهم سمك وتواصل معهم. عشان كده هنحكم مع يسوع المسيح على أقاليم معينة، وهيكون عندنا مسؤوليات معينة في الملك الألفي، وهنفرح بحقيقة أن وعود الله هتتحقق بشكل كامل ومطلق. محتاجين نسرع شوية. هتلاحظ أنه الكتاب المقدس بيقول: ورأيت نفوس الذين قتلوا، أنا في نص عدد 4، من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله. واللي يقصده هنا أنه الناس اللي ماتوا في وقت الضيقة العظيمة هيقوموا وقتها علشان يملكوا مع المسيح، وده مش المفروض يفاجئنا، أكيد هيكونوا كده. وهو بيعلق على الأمر ده ببساطة، كلمة الله بتقول: فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة، وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى. يا شعب الرب، بقية الأموات دي بتعود على اللي هيظهروا في دينونة العرش الأبيض العظيم اللي اتوصفت في نهاية الفصل ده. بوعظ في كنيسة مودي من أكتر من 30 سنة، عارف أنه شكلي يبان أصغر من كده بكتير، لكن دي المرة الأولى في تاريخي هنا اللي أحس فيها بالخوف تقريبا من العظة اللي جاية اللي طلب مني أوعظ فيها في السلسلة دي. اللي هشاركه معاكم الأسبوع اللي جاي هو أمر مخيف جدا، دينونة العرش العظيم الأبيض اللي فيها هيتجند كل الغير مؤمنين علشان يحضروا ويترموا في بحيرة النار إلى أبد الأبدين. عايز أحذرك، محتاجكم تصلوا من أجل الأسبوع اللي جاي بشكل خاص، لأنها عظة مخيفة. عشان كده كلمة الله بتقول: مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. القيامة الأولى اللي اتكلمنا عنها هي لكل المؤمنين، والقيامة الثانية هي قيامة غير المؤمنين. فبيقول: مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، والموت الثاني هو بحيرة النار.
1: يا صديقي، زي ما تقريبا أدركت دلوقتي، ممكن تكون النبوات معقدة جدا، لأن في أكتر من دينونة وفي أكتر من قيامة، لكن خلاصة الموضوع واضحة جدا، مش كده؟ إن كل شخص سلم حياته للمسيح وهو على الأرض وحط ثقته في المسيح يسوع هيعيش في سعادة للأبد، وكل شخص مش هيؤمن بالمسيح وهيعتمد على أعماله هيترمي في النار الأبدية. عشان كده إحنا مبسوطين جدا إنك سمعت سلسلة العظات دي، لأننا محتاجين التشجيع ورجاء المجد، وكل شخص لسه مسلمش حياته للمسيح كمخلص شخصي محتاج يخاف من المستقبل. هدف السلسلة دي إنها هتساعدنا كلنا نفهم الأحداث النبوية، لكن الأهم من كده هو إننا نستعد للأحداث دي من خلال إننا نعيش حياة التقوى. شكرا لاستماعكم لنا النهاردة. سمعنا مع بعض أكتر في عظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات للدكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي، والملك الألفي هينتهي بتمرد نهائي ومعركة أخيرة، وبعد كده إبليس هيروح لمصيره النهائي في بحيرة النار والكبريت. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامج الرجد حتى الفوز، علشان نعرف إزاي الأمور هتنتهي في نهاية التاريخ وبداية الأبدية. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهلة تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع هاني وهبي.
1: زمان كنت بدرس فصول إعدادي في الكنيسة وجي عيد الأم، وكتير قوي من الشباب الصغير ده مش بيحبوا أهليهم بطريقة كفاية، يعني مش مقدرينهم كفاية، حاسين إنهم مثلا بيخنقوهم، حاسين إنهم كل شوية يشتكوا أهليهم، على طول زعيق، بيتدخلوا في حياتهم الشخصية، عاوزين يختاروا لأصحابه إلبس ده، ممنوع ده، بصراحة حاجة خانقة قوي. وكان الولاد بيعبروا دايما عن الموضوع ده. رحت جايب بنت من البنات في إعدادي، كانت مامتها ماتت من فترة قريبة قوي، هي قريبة مني جدا وإحنا أصحاب. قلت لها تعالي عاوزك تحكي لنا عن شعورك وإنتي من غير ماما في عيد الأم. قالت لي بس ده هيبقى صعب قوي يا أنكل. قلت لها معلش عشان خاطري، لأن النتيجة هتبقى حلوة جدا، إيه رأيك؟ قالت لي خلاص. اتفقت مع البنت وجت، وفي الاجتماع جت البنت وقفت قدام كل الشباب وقالت الآتي: كل حد منكم عمال يقول ماما بايخة، ماما بتزعق، ماما بتتدخل في حياتي وكلام زي كده. أنا كنت بشوف ماما في غرفة الإنعاش لمدة 6 شهور عيانة من ورا الإزاز بتاع العناية المركزة، حتى مش قادرة ألمسها. كنت مبسوطة جدا إن هي موجودة وإن أنا شايفاها لمدة 6 شهور من غير حتى ما أتكلم معاها خالص، بس على الأقل كنت شايفاها. دلوقتي لما ماما راحت بفكر قد إيه أنا مشتاقة لماما وعايزة أشوفها حتى لو عيانة. ياريت ماما ترجع تزعق، ياريت ترجع وتشخط وتتدخل في حياتي، ياريت تيجي وتعمل أي حاجة هي عايزاها. أنا مش هقول إن أنا معترضة، بس ترجع. الواحد مننا مش بيعرف قيمة الحاجة غير لما يفقدها. حاجات كتير قوي بنعتبرها أمر مسلم به، إن أنا عندي بابا وماما، إن أنا عندي أولاد، إن أنا صحتي حلوة، بس في الحقيقة الحاجات دي كلها نعمة من عند ربنا. القصة علمت الولاد قيمة الأهل، وعلمت البنت إنها تتكلم وتشارك عن ألمها، وإحنا تعلمنا إن العيد مشاركة، وفي النهاية اتعلمنا إن إحنا لازم نشكر ربنا على كل البركات اللي هو مديها لنا. خلونا نشعر بأهمية الأشياء قبل ما تروح مننا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

ما أكثر جراحات الحياة، منها الدامية المؤلمة وفيها العميقة المخيفة، المجهولة منا أو المعروفة لنا. فهل أدمت أشواك الشك أو الفشل قدميك؟ أم أدمعت قسوة التأديب أو العقاب عينيك؟ أو هل تألمت من وعود جاذبة كاذبة؟ هل صرخ القلب من الطعنات؟ أم بكى الوجه من الصفعات؟ هل تحصرت لتجبر الأعداء وتحيرت لتنكر الأصدقاء وتباعد أقرب الأقرباء وخيانة أحب الأحباء؟ لا تجزع من كل هذا، اعترف بالواقع ولا تفزع، مارس إقرار المشاعر ولا تتزعزع، واكشف لطبيب الأطباء عن موضع الداء، وثق في حكمة الحكيم واقبل من يده الدواء، وارفع وجهك إليه مصليا: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي والتي لقبت باسم صفية زغلول ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

من أنا؟ أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا دون

هنا دون حزن أو دموع تتعجب قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

0: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. موضوع حلقتنا النهاردة عن قوانين الملعب. تخيل لو اللعبة اللي بتتلعب ملهاش قوانين، إيه اللي ممكن يحصل واللعيبة ممكن تتعامل إزاي؟ أتمنى تقضوا معانا وقت ممتع وتكون الحلقة سبب بركة لحياتكم وتغيير لمفاهيمكم. خلينا نخرج فاصل سريع، نرجع لكم مرة تانية نكمل برنامجنا كارت أصفر.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. موضوع حلقتنا النهاردة عن قوانين الملعب. حقيقة منتهى الخطورة إن إحنا نلعب مباراة وإحنا ما عندناش قوانين ليها. الخطورة إن إحنا بنقع في مشاكل كتير وإحنا مش واخدين بالنا، لأن الفكرة ببساطة إن أي لعبة لازم يكون ليها قوانين، يعني لازم نتفق عدد الفريق كام، ولازم نتفق الاحتياطي كام. لازم في قوانين اللعبة نعرف إيه اللي مسموح بيه وإيه اللي ممنوع. طيب لو عملنا الممنوع لازم نحدد إيه نوع العقاب، لازم نعرف إيه حدود الملعب ومساحته وهكذا. تخيل لو إحنا بدأنا أي مباراة بدون معرفة اللاعبين لقوانين اللعبة، الموضوع هيبقى تهريج، ناس بتخبط في بعض، ناس بتضرب بعض، ومفيش أي قانون. أحيانا كتير أنا وإنت بنعيش مباراة الحياة وإحنا مش عارفين إيه القوانين اللي بتحكم تصرفاتنا، أو بتعريف تاني إيه المبادئ اللي بتحكم حياتنا. هو أنت إمتى هتوافق وإنت إمتى هتقولي لأ؟ هو ينفع ألبس كده ولا ما ينفعش؟ وده بيخلينا بنلخبط في سلوكنا وتصرفاتنا. أولاد الله لازم تحكمهم قوانين ملكوت الله، علشان كده الكتاب المقدس بيعلن: فأقول هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. كلام ده موجود في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 4 وعدد 17. بمعنى أنتم لكم قوانين مختلفة عن قوانين العالم، أو بمفهوم صحيح قوانين مميزة. لو ما كنتش بتعيش بقوانين ملكوت الله هتعمل أي حاجة في أي وقت، لأنك شخص مش خاضع لأي قانون، أو بالتعبير اللي اتفقنا عليه مفيش مبادئ بتحكم حياتك. خلينا أعزائي الشباب نخرج فاصل سريع، نرجع مرة تانية نكمل معاكم في حلقتنا عن قوانين الملعب من برنامجنا كارت أصفر.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: رجعنا لكم أعزائي الشباب ومكملين معاكم في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة قوانين الملعب. كان دانيال بيعيش في السبي، في بلاد لها قوانينها وعاداتها الوثنية. عاصر دانيال إمبراطوريتين وأكتر من 4 ملوك، لكنه كان عارف أنه في مباراة الحياة له قوانينه الخاصة، القوانين اللي بيلتزم بيها وبيحترمها عشان يخرج من مباراة كسبان. فيقول الكتاب المقدس في سفر دانيال إصحاح 1:8: أما دانيال فجعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. هو عنده قوانين بيعيشها، زي ما المباراة لها قوانين والملعب ليه قوانين، أنت كمان كابن لله ليك قوانين. يوسف يصرخ ويقول: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ تيتوس، بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس إصحاح 2:11 يكتب لنا آية في منتهى الأهمية، ويقول كده: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. النعمة تعلمني أن يكون لي قوانين، فما أحياه الآن في الجسد، ده الكلام اللي قاله بولس الرسول، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. خلينا أحبائي نخرج فاصل، نرجع مرة تاني نكمل مع بعض اللي ربنا عايز يوصله لنا من قوانين الملعب. انتظرونا.
2: Welcome to C'est la vie Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائنا الغاليين على قلبنا أجدع شباب، وإحنا مكملين في برنامجنا كارت أصفر، وحلقة النهاردة بعنوان قوانين الملعب. اتفقنا من غير قوانين هيبقى الموضوع تهريج، من غير قوانين كل واحد هيعمل اللي هو عاوزه. عشان كده أنا بدعوك صديقي الغالي، بدعوك إنك تقرر إنك تعيش بقوانين ملكوت الله، تعرف إيه حدودك، تعرف إيه اللي ما تتعدهوش، تعرف أقبل إيه وأرفض إيه، تعرف أصاحب مين وأروح فين، وإيه الكلمة اللي تطلع من لساني. لو أنت ما عندكش قوانين ومبادئ بتحكم حياتك، عايز أقول لك كارت أصفر. خلي بالك عزيزي المستمع، عايز أحذرك، لو ما فيش مبادئ بتحكم حياتك أنت بتخضع لمبادئ إبليس. لو ما فيش قوانين أنت مستحيل أنك تحقق المكسب في المباراة. مباراة الحياة لازم يكون في قوانين بتحكمها، لو ملكش قوانين هتلاقي نفسك بتعمل أي حاجة في أي وقت وبأي طريقة، والنتيجة خسارة. عشان كده خلي بالك، وبنقولك كارت أصفر. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه معانا، وبصدق إن الكلمات تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. أتشرف إني أكون معاكم في الحلقات اللي جاية. انتظروني معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، المخرج أيمن ذكري. انتظرونا في حلقات جديدة من كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

Now I am at العين السخنة. طب حبيبي وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشف. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع لوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن. دعاية ليه يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه بس أرجوك ما تزهقنيش.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: هذا الذي قلته يا عم قاسم؟
0: ما له يا ياسر ما له؟
6: هذا الذي قلته.
7: ما الذي قاله؟
8: أي شيء مما قاله تعترض عليه؟
6: كله، كل شيء، كل ما قاله، كل ما سمعته. ألم تسمعوه؟
9: سمعنا، لكن أي جزء فيه؟
6: كله، كله، كل شيء.
0: انتظر واصبروا عليه ياسر يا ابني.
6: نعم يا عم قاسم، نعم.
0: أراك غاضباً.
6: لست غاضبا،
0: بل أنت ثائر.
8: الكلمات تتصارع داخلك،
9: تتخبط وتتصادم على لسانك.
6: لست غاضبا، بل أنا غاضب.
7: ها أنت تقولها.
6: وثائر أيضا. نعم ثائر.
0: غاضب علي أنا؟
6: بل على نفسي، على نفسي يا عم قاسم.
8: لماذا يا ياسر؟
6: يبدو أني غبي، غبي. عقلي لا يفهم، لا يفهم ولا يستطيع أن يفهم ما تقولونه. تجمد وجف وهزل، لا أفهم.
7: وهل هذا يغضبك؟
6: طبعا يغضبني، أنا عاجز، عاجز عن الفهم.
9: كلنا كذلك، أنا نفسي أجد صعوبة في الفهم.
8: وأنا ألهث وأنا أحاول المتابعة.
7: وأنا أيضا.
0: كلنا كذلك، أنا أقف أحيانا لا أدرك شيئا.
6: عم قاسم، لماذا يصعب علينا الفهم والمعرفة؟
0: لأننا بشر، لأني وأنتم مجرد بشر. أنا إنسان محدود الفهم.
8: لم يعد الإنسان محدود الفهم يا عم قاسم.
9: هو أحكم المخلوقات
7: وأعلمها. الحضارة والعلم كشفا له كل الأسرار.
6: وصل إلى القمر، وسيصل إلى الزهرة والشمس، ولا يصعب عليه شيء.
0: بل يصعب. ما نتناوله يا جماعة حديث وتفكير في الله ذاته. من هو الإنسان ليفهمه تعالى؟
8: فلا نفكر فيه، نكتفي بما نعرفه ونسكت.
0: بل نسعى لمعرفته. كلما زادت معرفتنا به كلما زاد إيماننا به. يقول الرسول بولس الفيلسوف العالم الحكيم أحكم وأعلم الرسل.
9: ماذا يقول الرسول بولس يا قاسم؟
0: يقول إننا ننظر الآن في مرآة في لغز.
8: ها هو العالم الحكيم يقول ننظر في مرآة في لغز،
0: لكنه يعطينا رجاء في المعرفة فيقول لكن حينئذ وجها لوجه.
7: الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت.
6: ومتى يكون ذلك؟ متى يا عم قاسم؟
9: نعم متى؟ قلوبنا مشتاقة لتعرف متى يكون ذلك.
0: متى جاء الكامل؟ حين نرى الله ونعاينه جل جلاله.
8: في القيامة؟ في آخر الأيام والأزمنة؟
0: نعم، لأننا كما يقول الرسول العالم الفيلسوف، لأننا نعلم بعض العلم.
6: بعض العلم فقط؟
8: كل ما وصلنا إليه من علم مجرد بعض علم. سبحان الله.

0: ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض.
1: ونعرف كل العلم، أهذا ما تقصده يا قاسم؟
2: نعم يا سين، سنعرف كما عرفنا، كما يعرفنا الله سنعرف.

0: زلت غاضبا ثائرا يا ياسر؟
1: حسبت نفسي أنا وحدي الذي لا يفهم.
2: فلست غاضبا؟
1: حائر، أنا حائر يا مريم.
3: كلنا حيارى لكننا نسعى لنفهم.
4: فيما أنت حائر يا ياسر؟
1: في الأقنوم الثاني.
0: حسبت أننا انتهينا من البحث فيه.
1: ابن هذه نطلقها على الكثيرين، على القديسين.
4: هذا لقب نلقب الصالح المؤمن بأنه ابن الله
3: والمسيح، أليس ذلك لقبه؟
4: بل اسمه اسم لا لقب، ابن الله المعلن لذات الله.
0: وهل هناك فرق بين اللقب والاسم؟
2: طبعا يا مي، اللقب إعلان صفة من الصفات أو تعبير عن علاقة من العلاقات، لكن الاسم هنا تعبير عن الشخصية، عن الشخص المسيح ابن الله.
1: تقول أن دور الابن هو الإعلان عن الآب، وذلك لأن الله لا يتصل بالإنسان مباشرة بل يتصل به بواسطة الابن.
3: هذا يجعل الابن هو الوسيط بين الله والناس.
4: نعم، المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس،
1: وهو الذي ينقل ما يريده الله للناس،
0: وهو الذي ينقل ما يريده الإنسان إلى الله.
4: هو الوسيط عن ذاته للناس، ليس طرفا ثالثا.
3: ليس طرفا ثالثا؟ ألم يقل المسيح نفسه أن الله لم يره أحد قط؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر؟
2: نعم، المسيح قال ذلك.
3: فهو هنا وهو في حضن الآب يأخذ منه ويخبر الإنسان؟
4: هو يأخذ من نفسه ويخبر الإنسان،
0: لكنه يقول أنه في حضن الآب.
4: ليس لله حضن بالمعنى المادي، المعنى الروحي لذلك هو أن هناك تآلفا وحبا واتحادا.
2: المسيح يعرف أسرار الله ومشيئته لأنه متحد معه.
0: هذا كان في البدء، في الماضي،
4: وما يزال في الحاضر، الذي هو في حضن، أي القائم حاليا.
3: وأين كان وهو هنا على الأرض؟ هل كان في حضن الآب أيضا؟
4: نعم، كان في حضن الآب. حضن الآب هو مركز وجود الابن قبل مجيئه إلى العالم، وأثناء وجوده في العالم، وبعد انتقاله من العالم إلى السماء.
1: أفهم أنه كان هناك قبل مجيئه إلى العالم وبعد انتقاله إلى السماء، لكن وهو على الأرض لا.
2: الله روح لا يحده زمان ولا مكان، كان في السماء واحد وكان أيضا على الأرض.
4: لم يكن وجوده مرتبطا بتجسده على الأرض.
0: حسبت أن وجود الابن اقتصر على وجوده وهو هنا وسط الناس.
2: الله لا يحدد نفسه في زمان أو مكان.
0: أنا أتحدث عن الابن لا عن
2: الابن. هو الله.
0: صحيح،
4: الله ظهر في الجسد لنراه ونعرفه، يؤكد ذلك بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 3:16.
2: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد.
1: في الجسد، في المسيح، الله نفسه
3: أصبح الله إنسانا
4: بكل لاهوته وكل ناسوته.
1: بكل ناسوته مفهوم، فالمسيح كان إنسانا كاملا.
4: وبكل لاهوته، المسيح إله كامل. مريم، اقرأي يا ابنتي ما كتبه بولس الرسول إلى أهل كلوسي 2:9.
2: فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
4: فحلول الله في المسيح لم يكن حلولا رمزيا لفترة خاصة، كما حل الله قديما في العليقة ليتحدث إلى موسى مثلا.
3: فعلا ظهر الله لموسى وكلمه.
4: في ذلك كان حلول الله سبحانه رمزيا ولفترة معينة ليتمم قصده، لكن في المسيح كان حلوله فعليا، أخذ جسدا إنسانيا وظهر وعاش على الأرض
1: فترة زمنية أيضا، وهي فترة حياته على الأرض.
2: ليس وقت حياته فقط بل إلى الأبد.

0: ولماذا كل ذلك؟ لماذا يتعب الله نفسه ويظهر في الجسد؟
1: يا سبحان الله يا ياسر، وكل ما قلناه عن إعلانه ذاته للناس
2: ليرى الإنسان الله غير المنظور يا ياسر.
3: وليعرف الإنسان الله غير المعروف، إعلان الله لذاته.
0: وبدون الإبن ألم يكن الله سبحانه قادرا على إعلان ذاته؟
4: الله بأقانيمه الثلاثة واحد يقوم بكل أعماله، لكن لأن كل أقنوم متميز عن الآخر، فكل أقنوم يقوم بعمل خاص يتناسب مع أقنوميته.
1: وأقنوم الابن عمله إبراز وإعلام الله للإنسان.
2: هذا هو عمله، كلامك صحيح يا مي.
3: نعم، عمله أن يبرز خواص الله وقصده من غير المنظور إلى المنظور.
4: لذلك يقول الكتاب المقدس أن فيه تم الخلق، ليعلن الخليقة ويحققها.
0: وما علاقة الخليقة بالابن؟
3: الخلق عمل الله، الابن يعلن عمل الله للإنسان.
4: فيقول الوحي المقدس فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، الكل به وله قد خلق، وأعلن لنا الله ومحبته.
3: كما يقول بولس الرسول: وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.
4: وهو الذي يظهر لنا عناية الله ورعايته، وهو الذي يعلن لنا مكافأة الله للأبرار ودينونة الأشرار.
2: فالابن هو الذي يظهر كل أعمال الله للإنسان.
1: لهذا هو الوسيط بين الله والإنسان.
4: نعم، هو الوسيط بين الله والإنسان. كل أعمال الله المتصلة بالإنسان هي عمل الأقنوم الثاني، الابن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟ متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يسبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. اليوم باش نقرأ معكم مثال قالوا السيد المسيح، والمثال هذا موجود في إنجيل لوقا، والإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. ولذا باش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 12 ومن الآية 16. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازيني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. في طبيعتنا احنا البشر نحب دائما نأمن ونضمن، وفينا احنا كبشر الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول. واللي عنده فلوس برشا يحب يضمن نفسه، يحب يضمن بيته، يحب يضمن عائلته واولاده والى اخره. فكره ان فكره شركات التأمين كلها متأسسة على هذا الخوف. الناس خايفة من المجهول وتحب تضمن نفسها وتأمن نفسها. كما قرينا في المثل اللي أعطاها السيد المسيح الغني اللي حب يخبي حاصيله ويبني مخزن كبير برشا باش يضمن المستقبل متاعه، ولكن فجأة يقول الله: الليلة تطلب نفسك منك. الراجل هذا الغني فكر في التأمين والضمان متاع كل حياته، لكن إنسان نسى أشي يضمن نفسه. شنو الشيء يضمن لي أنا حياتي بعد الموت؟ هل عندنا ضمان؟ هل عندك يا أخي المشاهد والمشاهدة ضمان؟ هل الناس اللي عايشة بدون معرفة الله عندها ضمان؟ ولا عايشة في حيرة وفي يأس وفي قلق وممكن خوف من المجهول من الأبدية من بعد؟ هذا هو رب المثال أنت على سيد المسيح، يحب يعطينا تأكيد على أن ثم ضمان لحياتنا بعد الموت، وهو الحياة الأبدية ليعطيها السيد المسيح لكل من يؤمن به. تكون غني عند الله معناها أنك غني في حياتك على الأرض، ولكن أيضا غني بعد الموت. في المثال هذا يقول السيد المسيح وقال الله أن عندما تطلب نفس الإنسان ما يبقاش ضمان آخر إلا السيد المسيح والإيمان بالمسيح. علاش؟ لأن المسيح هو الوحيد اللي قال: من آمن بي فله حياة أبدية. حياة أبدية لا تنتهي، ما يوقفهاش القبر، ما يوقفهاش الموت، وإنما تواصل حتى بعد الموت. ولنا حياة مع المسيح تعطينا السلام الله، تعطينا هالفرح السماوي اللي يسهم في قلوبنا، تعطينا هالشعور أن كل خطايانا مغفورة بدم يسوع المسيح. المسيح أيضا يقول أن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل العالم وخسر نفسه. وهذا الناس كيفاش تربح وتربح وتربح في كل شيء لكن تنسى نفسها. ولذا أنت نحب نشجعك أنك قبل ما تفكر في أمور المادية متاعك على الأرض، فكر في مستقبلك في الأبدية بعد الموت. هل عندك ضمان؟ هل عندك يقين أنك ستمشي إلى الله؟ أو أنت تحاول تعمل في أعمال دينية ولكن في الداخل متاعك هناك الخوف؟ الخوف هذا يتنحى كيف تؤمن بيسوع المسيح، لأنه يعطيك الثقة أنك لك حياة أبدية. والروح القدس روح الله هو الذي يغلب الخوف الموجود فينا. الناس برشا خايفة من القبر ومن عذاب القبر، لكن في إيماننا بيسوع المسيح ما فمشي عذاب القبر، فما إلا سلام وفرح وضمان الحياة الأبدية باسم يسوع المسيح.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إذا ازداد الغرور نقص السرور، الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع المعروف يحصد الشكر، البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي، العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص، القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد، دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة، لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون، مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك، إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجي لها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك. فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا في آخر محطة إزاي ربنا ظهر لإبراهيم وهو كان عنده 99 سنة وبيقول له أنا لسه حافظ العهد، سارة هتجيب إسحاق وهو هيكون اللي أقيم عهده معك، واداله علامة الختان، علامة العهد. لكن الإصحاح اللي بعده إن ربنا بيعمل زيارة خاصة، أعتقد إنها لأجل إبراهيم ولكنها لأجل سارة أيضا. بيزور ربنا إبراهيم بنفسه وبيزوروا معاه 2 ملايكة. إبراهيم ما يعرفش إن هم ملايكة وما يعرفش إن ده الله، افتكرهم بشر عاديين. يجري جاري إبراهيم يعزمهم عشان يضيفهم ويطلب منهم يدخلوا الخيمة بتاعته إنهم يأكلوا أكل ويمشوا، يأكلوا حاجة ويمشوا. يوافقوا الثلاثة اللي كان منهم الله واثنين ملايكة، ويبتدوا يقعدوا مع إبراهيم. وهم بيقعدوا مع إبراهيم يعلن الله في النص الإعلان العظيم إن السنة الجاية زي دلوقت هيكون ليك ابن من سارة. الإعلان اللي أعلنه الإصحاح اللي فات إن عهدي هو أقيمه مع إسحاق مع سارة. إبراهيم ما يصدقش الكلام ده، أو سارة صدقش الكلام ده. سارة كانت تسمع في الخيمة تضحك وتقول أبعد فنائي كل تنعم وسيدي قد شاخ. سارة بتقول مستحيل مستحيل مستحيل يحصل، مستحيل ده يحصل. وربنا يقول ليه ضحكت سارة فتكذب، خايفة تقول أنا ما ضحكتش، يقول لها ليه بتضحكي، هل يستحيل على الرب شيء؟ لكني أرجع معاك عزيزي المستمع وعدد 11 رسالة العبرانيين صح 11 وعدد 11 يقول الوحي عن سارة بالإيمان سارة نفسها أيضا. وكأن الوحي بيجيب عن سارة هي اللي في تكوين 16 بدأت رحلة الخطة البديلة، واللي في تكوين 19 ضحكت وما صدقتش. الكتاب يقول هي نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادق. هي سارة نفسها أيضا، الله يصر على سارة هي اللي اختارت البديل. سارة اختارت الخطة البديلة والله لم يختار بديل سارة. سارة اختارت أنها تضحك ضحكة أولى دفعت ثمنها لنفسها ولبيتها ولشهادتها، والله أصر أن يجيب لها الضحكة الثانية هدية إسحاق. إسحاق معناه ابن الضحك. سارة قالت إن ربنا صنع لي ضحكا، ربنا فرح قلبي، بس دي ضحكة تانية خالص، ضحكة بترجعها تاني وتحطها على الخطة الأساسية اللي ربنا صنعها، مش الخطة البديلة اللي هي اللي اختارتها. لكني أفاجأ في رسالة العبرانيين بآيات مش قادر أفهمها. الكتاب يقول كده عن سارة إذ حسبت الذي وعد صادق. هو إمتى سارة حسبت ربنا صادق؟ سارة بدأت حياتها جميل رائع، ومشيت مع إبراهيم من أور الكلدانيين، وتحركت معاه لغاية حران وكنعان، ونزلت معاه مصر وطلعت معاه من مصر. كل ده سارة حسبت ربنا صادق. لكن فجأة في فترة من الفترات سارة شكت، وجابت هي بنفسها هاجر وجوزتها لإسماعيل. والوقت ده وسارة اتكسرت في إيمانها، وسارة ما كملتش في الخطة، وسارة صنعت أمور ضد الإيمان تماما. لكن يجي ربنا ينسى كل المرحلة دي ويفتكر لها المرحلة القديمة بتاعت حياتها، إذ حسبت الذي وعد صادق. وكأن ربنا بيقول لها يا سارة انت في وقت مرحلة أولانية اسمها مرحلة الإيمان، ومرحلة اتكسرت فيها، والنهاردة برجعك تاني وبحطك على التراك من تاني، وبقولك أنا مش فاكر المرحلة اللي في النص، اللي في المرحلة دي اتمحت من حياتك، انت حسبتي الذي وعد صادق. سارة إنسانة بتعلم أني مهما كنت وصلت لدرجة البعد أو التكلفة اللي بعدت عنها عن الله، الله بيشاور علي أنا ويقول أنا نفسي أيضا أقدر أرجع وأكمل الرحلة تاني مع ربنا وحقق وعود الله في حياتي قبل ما أترك الأرض. خسارة يا سارة لو كنت متي على الأرض وإمتي ما حققتيش وعد ربنا، ما حققتيش كلمة ربنا عن حياتك. كان ممكن تنتهي حياتك وانت عمالة في كسرتك، وانت في الكسرة بتاعتك، لكن الله رفض كده. والله جه مخصوص في إصحاح تاني علشان يقول لإبراهيم هات سارة وقول لها السنة الجاية
1: هيكون ليك طفل.
0: وبعد سنة فعلا ربنا أعطى سارة إسحاق الضحكة التانية، مش الضحكة الأولانية اللي حبت تجيبها، الضحكة التانية اللي مالت البيت فرح، وشافت بعينها وعد الرب وبركة الرب تتحقق ليها. أصلي ده يحصل معاك، إن وعد الرب وعهد الرب معك يتحقق وانت عايش هنا على الأرض، لأن وعود وهباته بلا ندامة. الرب معك.

0: جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

مش لازم الراب يكون ليك مفضل، مش كل كلمة هقولها محتاجة قدامها شرح مفصل. طول عمري كنت حريص في أي كلمة في الكتابة، لانتقد حد الناس تزعل وتتحول كآبة، لكن بقيت رتابة. والسؤال من إمتى النقد عيب؟ أنا عمري ما جربت ومعرفش حتى في علم الغيب. أنا بفتح قلبي وأفكاري في كلماتي جوه الأغنية، مش بتكسف أعبر عن أحساسي حتى لو كانت سلبية. على قلب أكتب كلامي، مش بردد اللي قايل نهوري. لو واحد بس حس بيا فخوري يكون جمهوري. من هنا ورايح مفيش سكوت.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

أهلا بيكي في أول حلقة من جمالك في كلمة. في برنامجنا هنكون بنكلمك أنتي كست بيت وكزوجة وكأم. عارفة ليه؟ لأنه جوزك بيسيبلك مسؤولية البيت وبيسيبك أنتي لترعي أولادك وأنتي لتهتمي بالأسرة. هنكون بنتكلم جزء صغير عن جمالك الخارجي، لكن في الحقيقة الجزء الأكبر هنكون بنتكلم عن جمالك الداخلي، يعني زي ما بنقول جمال الروح. تابعينا بعد الفاصل.

ورجعت لك بعد الفاصل. النهاردة هنكون بنتكلم عن موضوع مهم جداً وهو مرض السرطان. حتى اسمه مش بنحب نسمعه لأنه فعلاً هو خطير، بس الحقيقة على قد ما هو خطير وساعات بتبقى أضراره صعبة، لكن دايماً الأطباء ينصحوكي أنه لازم تعملي كشف مبكر علشان لو في حاجة تكتشفيها بسرعة ويلحقوها. والأصعب من كده لو أنت عندك ماما كان جالها سرطان في الثدي أو في الرحم، بيطلبوكي أنه بعد سن 40 لازم تروحي تعملي كشف دوري. وزي ما فيه سرطان الثدي وسرطان الرحم، في كمان سرطان اسمه سرطان الروح. أيوة، سرطان الروح، أنت سمعتيني صح. السرطان ده عبارة عن خلايا بتتكون جواكي من أصل الخطايا، يعني بالبلدي الخطايا بتفضل تعمليها تعمليها تعمليها وتتراكم جواكي لحد ما يبقى عندك سرطان الروح. واللي بيحصل في الآخر لو أنت ما عملتيش كشف مبكر ليها هي عدم الرحمة والهلاك. بيقول كده في الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 28 وعدد 13: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. يعني اللي مش هيعترف بيها مش هيرحم. مهم قوي إنك تكوني بتعملي الفحص ده كل يوم، زي ما أنت بتهتمي بصحتك الجسدية وبتروحي تعملي الفحص الدوري، أو لو بس اكتشفتي حاجة بسيطة بتطلعي تجري عشان تعملي الفحص ده. ما تنسيش كمان إنك تعملي فحص علشان تختبري هل عندك سرطان الروح ولا لأ، والكلام ده يكون كل يوم عند كبير الأطباء السيد المسيح. مهم إنك تحطي نفسك تحت أشعة الكتاب المقدس. تابعينا بعد الفاصل.

0: ورجعت لك بعد الفاصل. لو انت مش فهماني انا ممكن ابسط لك الكلام، يعني تقعدي قدام الكتاب المقدس وتقريه وتصلي كل يوم، ولما تقري كلمته هتلاقي انه مثلا بيقول لك خلي بالك من الغيره، خلي بالك من عدم الغفران. معنى كده انك لو اكتشفتي ان غيرتك من زميلتك يبقى انت هنا عندك خطيه، يبقى هنا سرطان الروح هيبتدي يتكون فيك. ولو انت ما لحقتيش نفسك تحت اشعه الكتاب المقدس، الخطيه ديت هتكبر بالظبط زي السرطان ما بيكبر. لو انت ابتديتي بغيره من زميلتك او جارتك لاي سبب وما طلعتيش تجري تعملي الفحص ده، اللي بيحصل انه بتتحول الغيره لكراهيه، وممكن كمان تبقي عايزه تاذي جارتك اللي جات لها الحاجه الحلوه ما جاتلكيش. لو انت ما طلعتيش تجري تعترفي بان عندك مراره تجاه اي حد، تجاه جوزك، تجاه حد من اولادك، تجاه حماتك، هتتحول المراره لحقد وعدم غفران، وهيبقى شيء صعب، وهلما جرى طبعا كل الخطايا. الحقي نفسك اول ما تلاقي عندك خطيه صغيره، روحي اقعدي قدام الله قولي يا رب افحصني انا بعمل ايه، يا رب انا بعترف انه انا كنت بغير، بعترف ان انا كان عندي مراره، والحقي نفسك قبل السرطان ده ما يكبر جواك. وخلي بالك انتي وانا عندنا عامل وراثه، عارفه من مين؟ من ابائنا. الاصابه بسرطان الخطيه موجوده من ايام ادم، والنتيجه ان كلنا ارواحنا المفروض في الهلاك، لكن طبيبنا الشافي السيد المسيح بيقول كده: ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. الايه الجميله دي موجوده في رساله يوحنا الاولى اصحاح 1:9. من فضلك صلي معايا دلوقت وقول يا رب انا عندي سرطان الروح وهو هيلحق ويستأصل السرطان ده، يا رب انا عندي البدايه وهو هيلحق ويشفي، يا رب انا محتاجاك وهو هيطلع يجري ليكي ويساعدك انك تكوني بتتخلصي من السرطان ده. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقه النهارده، من فضلك ما تتردديش انك تراسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقه. كان معاكي النهارده معده ومقدمه البرنامج هايدي حنا، مهندس الصوت اندرو يوسف، والمخرج ايمن ذكري. نتقابل الحلقه الجايه من جمالك في كلمه.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معنا في أول حلقات برنامجنا حكاية بيت. حكاية بيت برنامج بيرصد وبيصور لينا عدد من القصص اللي حصلت في بيوت كتير جدا من الكتاب المقدس، وبيحاول يقدمها بطريقة عصرية ويستنبط منها أو ويستنتج منها الدروس المفيدة اللي ينفع نعيش بيها الوقت ده في بيوتنا. الحياة المعاصرة مليانة تحديات، مليانة مشاكل، لكن أنا بعتقد إن كلام ربنا هيكون فيه إجابات وحلول لكتير جدا من المشاكل اللي بتواجه بيوتنا الأيام دي.

النهاردة مع أول بيت في التاريخ، والبيت ده مش هقدر أقول عليه بيت لأنه هو أصلا ما يعتبرش بيت بالمعنى التقليدي، أربع حيطان وسقف يعني، ولا كمان يعتبر مجرد كوخ صغير ولا كهف في الجبل، لكن البيت ده سجله الكتاب في عصور ما قبل التاريخ. يعني ده مش ما قبل التاريخ يعني ما قبل ان الانسان يعرف يمسك ورقه وقلم، لكن ده ما قبل التاريخ يعني في عصور غابره ما كانش ليها صوره محدده في ملامح الذهن او الوعي او الذاكره البشريه. البيت هو جنه، والجنه عملها الرب الاله. الكلام في تكوين اصح واحد عدد او اصح واحد واثنين، لو قريت القصه بتاعته هتحصل لك حاله من الذهول والدهشه الوجوديه. لما الله اللي عمل كل إبداع الطبيعة اللي حوالينا يركز كل إبداعه وكل تركيزه والإبداع الإلهي اللي عنده في منطقة عند نهر الفرات في العراق اسمها جنة عدن، وبالمناسبة كلمة عدن معناها فرح، فربنا عمل جنة فيها جمال وجنة فيها فرح، حاجة قمة في الإبداع. قعدت مرات كتير جدا أسرح مع أبويا آدم وأتخيله هو بيتمشى في الجنة، أيوة مش لابس شوز بس الأرض تحت رجليه حنينة، ماشي على نجيلة خضرة وعنده عدد من يعني الحاجات الجميلة اللي قدامه، عنده العصافير اللي بالأصوات الجميلة بتصحيه من النوم، عنده جدول مية ماشي جنبه، حاجة كده قمة في الإبداع. بينام براحته، بيصحى بدري، بيشتغل في الجنة، راجل جنيني مجتهد. وشوية تاني وتظهر في المشهد صورة لأجمل امرأة في التاريخ زي ما الأساطير بتصورها، أمنا حواء. دي حاجة ربنا بنفسه اللي عملها، أعتقد ما كانتش تحتاج أي شيء من الإبداع الإلهي كأنثى أو كسيدة أو كامرأة في التاريخ. حاجة ما فيهاش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش احتياج لأي شيء، تخيل معايا بيت ما فيهوش أي أزمة ممكن تحصل في اختلافات زوجية بين الزوج والزوج، أو هو يقولها روحي بيت أبوكي، أو هي تقول له أمك مضايقاني النهاردة. حاجة في قمة البراءة وفي قمة البساطة وفي قمة الإبداع الإلهي. دي الصورة الأوريجينال بتاعتنا. والنهاردة عايز أقول إن صورة الجنة بتاع أبونا آدم بتمثل أو بتقدم لينا أربع حقائق. الحقيقة الأولى اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي أنها جنة اللقاء، والحقيقة التانية اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الغذاء والارتواء، والحقيقة التالتة اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الاجتهاد، وأخيرا جنة الاختراق. الأربع حاجات دول ممكن يكونوا في بيتك عزيزي المستمع أو عزيزتي المستمعة وانت بتسمعني دلوقت. عشان بيتك يبقى جنة، عشان تكتب على بيتك يافطة بدل ما تكتب فيلا فلان الفلاني أو منزل فلان الفلاني تكتب عليه جنة عدن وانت مطمن، لازم يكون بيتك فيه أربع حاجات نتعلمهم من بيت النهاردة أو من جنة أبونا آدم النهاردة. خليكم معايا بعد الفاصل وبعدين هنرجع علشان نتكلم في إيه الأربع حاجات اللي هيعملوا هذا الإبداع الإلهي في بيتك النهاردة بعد مرور هذه الآلاف من السنوات على قصة اليوم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ونتكلم مرة تاني في آخر دقايق لينا عن الأربع أمور اللي نتعلمهم من جنة أبونا آدم. أول حاجة احنا قلنا أنها جنة اللقاء. يا ترى آدم كان بيلتقي في الجنة مع مين؟ الواحد طبعا لما بيحب يقابل حد من حبايبه ممكن يقول له تعالى نروح نادي من النوادي المحترمة، أو تعالى نروح جنينة منتزه كويس أو حتة حلوة. بس آدم كان أول واحد ياخد مواعيد في الجنة، كان أول واحد في التاريخ يعرف يقابل الله ويقابل حواء. حقيقي نسمع ان الله وآدم كانوا بيتقابلوا في الجنة، والله أخذ آدم مرة من إيده وقال له تعالى المكان ده عشان تشتغل وتبقى بتعمل فيه وتحفظه. البيت اللي ما فيهوش لقاء بين الراجل وربنا، وبين الراجل ومراته وربنا، وبين الراجل ومراته وأولاده وربنا، مش جنة، مش ممكن يكون جنة. البيت اللي المتحدث الوحيد فيه هو التلفزيون والمسلسلات والأفلام لا يمكن يكون جنة. هتجيب الجنة منين؟ الجنة يعني ربنا، الجنة يعني حضور الله في البيت. لو انت وربنا مش بتعرفوا تتقابلوا مع بعض، تأكد كمان ان انت ومراتك مش هتعرفوا تتقابلوا مع بعض. لو انت مش بتصلي عشان خاطر جوزك قدام ربنا وتتكلمي مع ربنا عنه وتشكري عليه، جوزك ممكن يكون سبب قدر ومتاعب وأزمات ليكي. فأول حاجة تعملها الجنة، تفكرنا بيها الجنة، انها بتقابلنا ببعض. بتقابل آدم بحواء، وتقابل حواء بآدم، وتقابل آدم وحواء بربنا، وزي ما يكونوا ثلاثة مع بعض. وسليمان الحكيم في سفر الجامع أصح 4 آية 13 بيقول الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. ودي أول مرة نشوف فيها بعنينا خيط مثلوث، خيط متلت للثلاث أطراف، الله آدم حواء. حاجة في منتهى الجمال إنك تكون أنت ومراتك وربنا. في كلام معروف وبنسمعه، ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما، بس ما اجتمع رجل وزوجته إلا والله ثالثهما. ده الكلام الأفضل. أنا مش عايزك تروح بذهنك أنه طالما راجل وست يبقى فيه شهوة، يبقى فيه نجاسة، يبقى فيه زنا، لكن أنا عايزك تروح بذهنك أنه طالما في راجل ومراته أكيد هيكون ربنا موجود في المشهد. إنها جنة اللقاء. تسمح لي عزيزي المستمع أسألك، آخر مرة قعدت تتكلم مع مراتك عن ربنا، أو أنت ومراتك تركعوا جنب بعض قبل ما تاخدوا قرار وتصلوا مع بعض وتتكلموا مع ربنا؟ إن إحنا بننسى كتير جدا ربنا في بيوتنا إلا في أوقات الأزمات. حد عيان، حد هيمتحن، حد مسافر، حد عنده شغل، حد اترفد من شغله، دي مشكلة احنا واعيين فيها النهاردة. زحمة الحياة المعاصرة وصحيان من النوم بدري ونوم متأخر بعد الظهر ولا بالليل مخلي الدنيا مش فيها اي مكان لحضور ربنا. جنة آدم أبونا بتفكرنا انها جنة اللقاء. اعتقد آدم كان مشغول جدا، كان عنده خليقة كاملة بيدورها، كان عنده حيوانات كتير بيدعوها بأسماء، كان بيمارس سلطانه على الخليقة كلها. فآدم ما كانش قاعد فاضي بيأكل ويشرب وينام، آدم كان مشغول جدا، أكتر رجل أعمال مشغول في التاريخ، ومع هذا كان عنده وقت يقعد مع ربنا ومع مراته. الجنة كمان ما تبقاش جنة إلا بالغذاء. الجنة معمولة بالشجر الجميل ده، زي ما الكتاب المقدس في سفر التكوين أصح 2 بيقول أنبت الرب الإله من الجنة كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. فمن دواعي سروري النهاردة أقولك ربنا يملى بيتك خير. بس الخير مش إنك تحط أكل كتير في التلاجة، الخير إن شهيتك اللي الأكل تكون مفتوحة. الخير مش إنك تجيب سرير غالي جدا، الخير إنك تلاقي ضمير مستريح تنام بيه. ده الخير الحقيقي. الله كان حريص إن آدم يأكل ويتبسط ويمتع عينيه بالألوان المختلفة والأطعمة المختلفة والمذاقات المختلفة. الله حريص في الجنة بتاعتك بعد ما تلتقي بيه انك تكون بتعرف تستمتع بالحياة. عدم الاستمتاع بالحياة بيجرنا لخطايا ولشهوات كبيرة جدا. عدم الاستمتاع بالعطية الجميلة اللي الله ادهلنا زوجاتنا او ازواجنا او اولادنا نستمتع بيهم، بيخلينا طول الوقت مضغوطين، وطول الوقت زي العبد اللي متساء، وطول الوقت حاسين اننا مربوطين في ساقية، وده مخلي الغذاء قليل. يمكن يكون عندك موارد كتير بس يمكن تكون عندك بركات قليلة، يمكن تكون عندك أرقام كتير بس يمكن تكون عندك رضا قليل. عشان كده لازم تكون مطمن وانت في الجنة انك متغذي حب، متغذي حنان، متغذي اهتمام. وده مش أنانية، لا، ده إمكانية الله وضعها في طبيعته وفي خلقته، والله عاوز يعملها في جنتك أو في بيتك. لكن ربنا في الغذاء حط شوية معايير مهمة، هاخد منهم معيار واحد، إن ربنا بيقول في الكتاب المقدس كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، اللي يملأ عينك يشبع بطنك، العكس غير صحيح، اللي تقتنع بيه اللي ضميرك يستريح عليه هيكفيك، العكس غير صحيح. ينفع تمسك عدة موبايل غالية جدا جدا بس تبهدل نفسك بيها وضميرك يصور بيها عليك، وممكن تمسك عدة موبايل عادية جدا جدا بس انت مطمن ان كل مكالماتك في العدة دي نظيفة، مفيهاش مشكلة، مفيهاش خطية، مفيهاش أسرار متعبة. فالغذاء الحقيقي اللي يملأ العين يملأ القلب يملأ الجسد. الحاجة الثالثة في الجنة انها جنة الاجتهاد. احنا دايما عندنا تخيل ان الجنة جنة الكسل، وربنا طول الوقت بينبر على انه الانسان لازم يشتغل، مش لانه العمل عبادة، لان العمل مش عبادة، العمل بيشغل طاقتنا الايجابية، بيطلع اساليب حياتنا من الانانية بتاعتها لشيء خارجي. والكتاب المقدس بوضوح في الجنة بيقول وضع الرب الاله ادم في الجنة ليعملها ويحفظها. يعملها ويحفظها يعني ايه؟ يعني الصبح يشتغل فيها فلاح وبالليل يشتغل عليها غفير. غفير من ايه؟ هنشوف ان الجنة كان لها باب، وآدم لما اضطرت طلع من الباب ده، وربنا حط على البوابة ملكين بعد كده لحراسة الطريق شجرة الحياة. إذن فيه خطورة على الجنة لو أنت ما خدتش بالك منها، وفيه خطورة على الجنة لو أنت ما اشتغلتش فيها. فلازم تشتغل ولازم تخلي بالك، تشتغل وتحرص. الجنة جنة اجتهاد. اللي هيسيب بيته زي ما هو من يوم الجواز لعشر سنين تأكد أن بيتك هيتحول مقلب زبالة. سامحني، بيتك هيتملي مشاكل، هيتملي ضغوط، هيتملي تعب، هيتملي وجع. لكن اللي يشتغل في بيته، اللي هيدرس يعني ايه جواز، اللي هيشتغل على اسعاد مراته واولاده، هو ده الوحيد اللي هيقدر مع الوقت يطور نفسه ويطور بيته ويعمر بيته. فجنة ادم كانت جنة اللقاء، ثم كانت جنة الغذاء، ثم كانت جنة الاجتهاد. اخيرا عزيزي المستمع قبل ما سيبك، كمان الجنة كانت جنة الحذر من الاختراق.

قال لآدم أنا عايزك تحفظ الجنة. يعني إيه يا رب أحفظ الجنة؟ قال له في أعداء ما بيحبوش الجنة تفضل جنة. تكوين 3 الآية الأولى بتقول كده: وكانت الحية أو الحية اللي هي رمز الإبليس أحيا الجميع حيوانات البرية. الله، ده احنا عندنا برية هو في برة الجنة برية، برة بيتك هتلقى فيه مشاكل وأحقاد وناس بتشتهي انها تمتلك النعمة اللي انت فيها، وشيطان عاوز يدمر بيتك. فخلي بالك، خلي بالك من النظرات الغلط، خلي بالك من الشجرة اللي جوه الجنة. فانت عندك خطورة من مكانين، من برة ومن جوه. من جوه انت عندك شجرة ممنوع انك تاكل منها، متاح انك تمد ايدك، بس لو مديت ايدك هتطرد من الجنة. ومن برة جاي لك الحية. خلي بالك ان وجودك في الجنة محتاج قدر من الحذر، قدر من المخافة لله، قدر من سماع الوصية. أكبر كارثة دمرت البيت الجميل ده هو إن آدم ساب اللي بره يدخل وياخده من جوه الجنة لبره. في نهاية الحلقة دي عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أتمنى إنه ربنا يعيد رسم الجنة على بيتك من تاني. بس خلي بالك ده مش هيحصل إلا بعد 4 شروط. شرط الأولاني أيوة نقولهم مع بعض، إنها جنة اللقاء بالله وببعضنا البعض، ثم جنة الغذاء اللي يملى عينك وقلبك وضميرك يملى جسدك ويشبعه، ثم جنة الاجتهاد لازم نشتغل علشان الشغل، التعب، المذاكرة، الاهتمام بالبيت هو اللي بيكمل فيه جنة، وأخيرا ربنا يحفظنا من أي اختراق من الخارج أو أي فساد من الداخل. وإلى اللقاء في حلقة قادمة وحكاية بيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

السيد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: برنامج أنوار كاشفة، الحلقة الأولى.

استخدم أمثال واجدة في كلامه أو في الخطب متاع للناس. المثل هو الشيء اللي نقارن به ما بين شيء مألوف للناس وشيء آخر ما هوش مألوف. والسبب طبعا إنه باش نوضح حقائق اللي يبي صاحب المثل يوصلها للناس هذوما. فالمثل يخلي الإنسان إنه يكتشف هذه الحقائق أو يبين له وتوضح له الحقائق هذه، واللي هو صعب عليه إنه يعرفها ويدركها لو ما انعطتش أو تفهمت له عن طريق أمثال. والسيد المسيح استخدم أمثال واجدة في كلامه وفي الخطبة متاعه باش يوضح لقائق الروحية اللي بيبلخها للناس أو يوصلها للناس، وباش يكشف لهم في نفس الوقت عليه حاجات أو معاني جديدة في العالم متاعنا والهدف اللي جاء من أجله، وباش ينبههم لضرورة التوبة عليه ذنوبهم والإيمان به. أخوتي المستمعين، لو سألنا السؤال هذا، هل ضاع ولدك أو الطفل متاعك مرة من المرات؟ وش ندرت وقتها؟ مش أنت بديت تجري لما ضاع ولدك في الشارع أو في المدينة، بديت تجري تدور عليه؟ مش سألت عليه كل واحد ماشي في الشارع؟ مش مشيت المركز الشرطة وقدمت بلاغ عنك فقدت ولدك؟ شن كان شعورك لما صارت الحاجة هذه اللي هو أن ضاع ولدك؟ مش صار عندك شعور بالإحباط والخوف على الطفل متاعك؟ لكن لما لقيت الطفل متاعك تغيرت حالتك، وجهك تغير، فرحت فرح كبير. وفي ناس في المواقف هذه تبكي من الفرح، ليش؟ لأنك لقيت ولدك الضايع. وطبعا هذا اللي هو عاد أو رجع للأحضان متاعك سالم وغانم. وفي نوع من الناس لما تصير حالة زي هذه يديروا حفلة بالمناسبة هذه، ويعزموا الهل والمعارف والأصدقاء باش يفرحوا ويحتفلوا معاهم. الرب يسوع المسيح تكلم بمجموعة أمثال تبين حالة من حياة ضياع أو حالة من حالات ضياع الإنسان. وكيف ما عرفنا من شوية، المسيح كان يأخذ أمثالة من البيئة اللي كان يعيش فيها الإنسان في ذاك الوقت أو في ذاك الزمان، عشان هيك تكلم عليه مثل الخروف الضال. والمثل هذا بتاع الخروف الضال اللي هو حنبدو به حلقتنا اليوم أو حنتكلمه في حلقتنا اليوم بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، نرجع بعد ما سمعنا الفاصل الموسيقي نتكلموا عليه مثل خروف الضال اللي ذكره السيد المسيح، واللي هو وارد في إنجيل لوقا الإصحاح 15 من الآية 1 إلى 7، واللي يقول: فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاه ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضع على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيتي ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى التوبة. وكيف ما قلنا خذ المستمعين، المثل هذا متاع الخروف ورد في إنجيل لوقا في الإصحاح 15 من الآية 1 إلى 7. كيف ما لاحظوا خذ المستمعين، مناسبة المثل هذا هو اقتراب الناس اللي هم محصلين ضرائب والخطاء من المسيح باش يستمعوا له أو يسمعوا كلامه. وكانوا العشرون، يسموا فيهم العشرون اللي هم اللي يجمعوا في الضرائب، هم اللي يجمعوا في الضرائب اللي دارتها الحكومة الرومانية اللي كانت تحتل في دولة اليهود في ذاك الوقت، باش يجمعوا الضرائب اللي كانت كبيرة من الناس. لكن المحصلين الضرائب وبسبب جشع متاعهم ورغبتهم انهم يجمعوا فلوس واجدة، كان يطالبوا في الناس ان يدفعوا اكثر ضرائب او المزيد من الضرائب. والخطاة اللي هي نظرة احتقار ويعني شيء مش مقبول، انسان خاطي طبعا ما عندهش احترام بين الناس، وما كانوا ما يحبوش يعاشروهم او تقربوا منهم بما انهم خطاة. وهالشيء تذمروا الناس او الفريسيين هذو مع المسيح، كيف يسمح لهم ان يتقربوا منه وكيف سمح لهم انهم يجمعوا معاه وياكلوا معاه. وساعتها وقتها قدم السيد المسيح لهم المثل بتاع الخروف الضال، وكيف ان الراعي اللي يضيع خروف واحد من الخرفان بتاعه يسيب القطيع كله ويمشي يدور على الخروف الضال، ولما يلقاه يفرح واجد ويعزم الهل والجيران والأصدقاء باش يفرحوا يبتهجوا معاه لأن لقاء الخروف الضال. فشن قصد المسيح بالمثل هذا؟ يعني نحن لما نفحصه كويس حنلقوا فيه قصد للمسيح من وراء المعنى هذا، والشيء هذا حنتكلم عليه بعد الفاصل الموسيقي القصير.

0: أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، المسيح كان عنده قصد من المثل بتاع خروف الضال، والمسيح طبعا حب أو كان يبي يبين محبة الله العظيمة للناس الخاطئين والظالمين، وكيف أنه كان يسعى وراء الناس هذوما الخطاة الضالين باش يلقاهم، ولما يلقى أو يعثر عليه خاطي واحد ضال يفرح به، ومش هو بس، تفرح السماء بكل ملائكتها معاه. هل تعرف خويا المستمع وأختي المستمعة أنك إن كبشر خاطئين وضالين الطريق؟ وهل تعرف أن الله يدور عليك ويبيك أنك ترجع على الضلال والضياع متاعك؟ ومش من الصح أنك تدعي أنك إنسان صالح. والخطأ هذا طبعا طاحوا فيه الناس زمان أيام المخلص المسيح اللي هم الفريسيين والكتبة، لما ظنوا أنهم ناس صالحين ومحتاجوش للتوبة والرجوع. يعني هم كانوا كما نقول بالعامية واخدين زنبة فرواحهم، يسحبوا رواحهم هم اللي هناك، وأنهم ماشيين للفردوس ومش حيتعاقبوا. طبعا الخطة هذا في هذيك الأيام طاحوا فيه ناس واجدة، كانوا يظنوا أن ديانتهم حتى تساعدهم على النجاة من العقوبة متاعة الله، أو أن أعمالهم الصالحة اللي كانوا يديروا فيها حتخليهم صالحين في نظر الله. لكن كلمة الله كما جت في كتاب مقدس تقول العكس بالتمام. نحن كبشر كلنا خاطئين من غير استثناء، وكيف ما قال في كتاب مقدس إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، وبالتالي فالجميع محتاجين للتوبة أو يتوبوا عن الخطية والإثم ويرجعوا على طريق الشر ويطلبوا الرحمة من رب العالمين. ولهذا قال المسيح الكل من يظن أنه إنسان صالح إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارة لا يحتاجون للتوبة. فالسماء كلها تفرح لما يرجع خاطي ضال. هل تعرف صديقي وصديقتي بأن الله مازال يدور على كل إنسان خاطي، وراه والله عبر إلى محبته بأن دزلنا المخلص المسيح بيش يموت على الصليب حتى يكفر خطية البشر كلهم من غير استثناء إذا آمنا. فنحن كلنا زي الخروف الضال، والله يدور علينا ويبي يخلصنا من ذنوبنا وأثامنا. تو أخوتي المستمعين سؤال لكم، أنتوا حتعترفوا أنكم ناس خاطئين وظليتوا الطريق والتجاوب مع محبة الله العظيمة لكم؟ وهل حتتوبوا على ذنوبكم وتؤمنوا بالمخلص المسيح؟ وهل تعرفوا أنكم لما تديروا الشيء هذا اللي هو التوبة والإيمان بالمخلص المسيح الله حيغفر لكم ذنوبكم كلها وغير قلبكم من جوا، وتأكدوا أنكم حتكون جزاتكم في النهاية الحياة الأبدية وحتفرح السماء كلها بكم؟ أخوتي المستمعين، نتمنى أنكم تفكروا في كلامي هذا وبينكم وبين أنفسكم بيش تقدروا تخذوا القرار اللي هو المصيري بالنسبة لكم. في خاتمة حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

أخوتي المستمعين، نتمنى أنكم تفهموا حلقتنا وتفهموا كلامنا وتفكروا كويس، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الموعظة على الجبل برنامج رقم 22.
3: النظام الروحي للصلاة متى 6:5-15. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحين تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: آبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. لقد تلوت على مسامعكم الأعداد الممتدة من العدد 5 حتى 15 من الإصحاح 6 من إنجيل متى. وفي هذا الإصحاح يطلب يسوع منا النظر إلى فوق. في الجزء الأول من التعليم الذي نسميه الموعد على الجبل طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا، وذلك عندما علمنا التطويبات. وفي الجزء الباقي من الإصحاح 5 من إنجيل متى، أي من العدد 11 حتى 48، طلب منا يسوع النظر حولنا وتطبيق تلك الأمور الرائعة على حياتنا وعلاقاتنا عندما ننظر إلى أنفسنا، لأن عجيبة الولادة الثانية تحدث فينا. وفي هذا الإصحاح يقدم لنا يسوع تعليما عظيما حول الصلاة. ينبغي أن تكون صلاتنا عمودية وليس أفقية، ويقول لنا هذا التعليم أن نصلي في غرفتنا، والهدف من ذلك هو أن نكون منفردين، أي وحدنا. فأغلقوا أبواب غرفكم كي تصبحوا وحدكم مع الله. وكما تلاحظون يكون أبوكم معكم في الغرفة، وأبوكم السماوي الذي يكون حقا معكم في الخفاء سوف يجازيكم علانية عندما تغلقون باب الغرفة وتكلمونه على انفراد من خلال الصلاة. في الواقع إن الصلاة تعني حرفيا الطلب. إذا بحثتم عن هذه الكلمة في القاموس تجدونها تعني الطلب. أما الذي طلبه ذلك الفريسي في الإصحاح 18 من إنجيل لوقا فهو أنه أراد أن يجعل كل من هم في المعبد يعرفون كم أنه بار. كان يصوم مرتين في الأسبوع ويقدم عشوره، ولم يكن مثل الرجال الآخرين ولسيما جبات الضرائب. تذكروا أن جبات الضرائب كانوا يقفون في مكان بارز، وكان يضرب صدره، مما يرمز إلى التعبير عن التواضع والندم والأسف بسبب الخطيئة. وصلى وطلب ما يلي: يا الله كن رحوما معي أنا الخاطئ. فما هي الصلاة؟ الصلاة هي التماس، لكن جوهر الصلاة كما يشير إليه يسوع هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى هو أدب روحي يبرهن أن الله موجود حقا. لذا ليست الصلاة الجماعية أكثر طريقة فعالة للصلاة. هذا لا يعني أن الصلاة الجماعية باطلة، لكن يخبرنا يسوع أن جوهر الصلاة هو الصلاة التي تتلونها في غرفكم عندما تكون أبوابها مغلقة. ذات مرة كنت أعلم كيف أن يسوع طلب منا الذهاب إلى حجرتنا وإغلاق الباب والصلاة لله الذي هو حقا موجود. والله الذي هو موجود معنا في الحجرة هو يجازينا. بعد أسبوعين قال لي رجل ما يلي: أتعلم شيئا؟ يصبح الجو فاسدا في حجرة الكناسة. واكتشفت أنه فعلا سيذهب إلى حجرة الكناسة ويغلق الباب. في الحقيقة لا يكمن الجوهر في الحجرة، إن الترجمة الأكثر دقة لتلك الكلمة هي الغرفة. أغلقوا الباب وصلوا لأبيكم الذي هو في الخفاء، لكنه حقا معكم في غرفتكم التي هي بمثابة مكان سري لكم. هكذا تفسر بعض الترجمات هذا المقطع. بتعبير آخر، إن أكثر صلاة قيمة هي عندما تكونون بمفردكم وما من شخص آخر توجهون له الكلام أو تؤثرون فيه. وبما أن الصلاة هي أدب روحي، يكون الوعد العظيم ما يلي: سيجازيكم أبوكم الذي هو فعلا في ذلك المكان السري. وتجدون هذا الوعد في الإصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين، حيث كتب الآتي: يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. قال يسوع: إنكم حقا تحصلون على جزائكم. إذا ذهبتم إلى غرفكم وأغلقتم الباب وصليتم لأبيكم الذي في الخفاء، فأبوكم الذي يرى في الخفاء هو يجازيكم علنية، سيبرهن لكم الله أنه موجود. بعد إعطاء هذا التعليم حول أدب الصلاة، قال يسوع: إنكم لستم مجبرين على ترداد الكلام باطلا. ليس من الخطأ أن تعيدوا الكلام، لكن التركيز يجب أن يكون على كلمة باطلا. من الخطأ القيام بترددات لا معنى لها في صلاتكم، مثل عجلة الصلاة. إن عجلة الصلاة هي التالية: هي عجلة تلصق عليها صلوات ثم تدار العجلة، ويعتقد الناس أنه في كل مرة تدور تلك الصلوات على العجلة يتأثر الله بطريقة ما. وقال يسوع: إنه ليس من الضرورة أن تفعلوا ذلك. أما المقدمة التي على أساسها منحنا يسوع تعليمه حول الصلاة التي ندعوها صلاة التلاميذ، فتجدونها في العدد الثامن: لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. لكن مشكلتنا تكمن في أننا لا نعرف ما هي مشيئة الله، ليس لدينا أي مفتاح يقودنا إليها، فمعظمنا لا يصلي. وفي الإصحاح الثامن من رسالة إلى أهل رومي قال بولس: ألا تدعوا ذلك يمنعكم من الصلاة، اطلبوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا، فإن الروح القدس الذي يعلم مشيئة الله يتوسط لكم وفقا لإرادة الله، ومن ثم تحصلون على الأمر الذي تلتمسون عرش الله من أجله في صلاتكم. بتعبير آخر يقول يسوع: صلوا على أي حال. إذا كنتم لا تعلمون مشيئة الله، إذا كنتم لا تعلمون من أجل ماذا تصلون، صلوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا عندما تطلبون الأمر الخطأ، يتوسط لكم الروح القدس وفقا لمشيئة الله، ويعطيكم الله الأمر الصحيح. أظن أن هذا هو أساس التعليم الذي يقدمه يسوع حول الصلاة، ونسميه صلاة الرب. في الواقع يجب أن لا تسمى صلاة الرب، لأن الرب لم يتلو قط هذه الصلاة. إن صلاة الرب هي تلك الصلاة التي تلاها يسوع في بستان جثيماني، حيث قال: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. بالتالي إن صلاة الرب هي تلك الصلاة العظيمة التي تلاها يسوع في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا. أما الصلاة التي ندرسها في هذا الإصحاح فيجب أن تسمى صلاة التلميذ. لقد ذكر يسوع الآتي: صلوا أنتم هكذا. يقول بعض الناس إن هذه هي الصلاة التي يجب أن نتلوها، أما البعض الآخر فيقول: كلا، إنها تعليم حول الصلاة. وقد ورد في ترجمة الكتاب المقدس الآتي: صلوا بحسب هذه الطريقة. بالتالي إنها طريقة للصلاة. وثمة أناس يقولون أيضا إن الضمائر في هذا التعليم هي في صيغة الجمع. بناء على ذلك يجب أن تتلى كصلاة في مجموعة، أي كصلاة جماعية. فلم يرد في الصلاة: خبزي كفافي أعطني اليوم، واغفر لي ولا تدخلني لكن نجني. إن الضمائر هي في صيغة الجمع. لقد ورد في الصلاة ما يلي: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لذلك يقول البعض إن هذه الصلاة يجب أن تتلى ضمن مجموعة. شخصيا أنا أؤمن بأنها صلاة عظيمة لنا، ويجب أن نتلوها لا سيما إذا فهمناها. هذه الصلاة ليست ترداد كلام باطل، ولا أعتقد أننا نصاب بأذى إذا رددناها مرارا وتكرارا أفي مجموعة كنا أم بمفردنا. وما دمنا في روح هذه الصلاة عندما نتلوها، أظن أنه يمكننا قول أمور رائعة لله، وأن نتلمس عرشه بطريقة رائعة. أما الآن فلاحظوا أن ثمة سبعة التماسات في هذه الصلاة. يعتقد بعض الناس أنها صلاة مرشدة. في الحقيقة يحب الحاخامات المسنون إعطاء صلوات مرشدة، فمن أجل تعليم الناس كيفية الصلاة يقدمون لهم صلاة صغيرة ويقولون: عندما تصلون أتلوا هذه الصلاة وصلوات مشابهة لها. بالتالي يحتمل أن يكون هذا ما يفعله يسوع هنا، لكن عندما شرح لنا يسوع كيفية الصلاة من خلال إعطائنا صلاة مرشدة، لاحظوا أن ثمة ثلاثة التماسات إلهية وأربعة التماسات أخرى شخصية. قبل أن تلفظوا كلمة أعطنا الواردة في العدد 11، وهي الالتماس الشخصي الأول، لديكم ثلاثة التماسات إلهية، وهي: أبانا الذي في السموات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أحب فكرة أن نصلي كي تتحقق مشيئة الآب في أجسامنا الفانية كما هي في الأماكن السماوية، لكن لاحظوا الالتماسات الإلهية. نحن نتكلم معه كأب سماوي كامل، والالتماسات الإلهية هي اسمك، ملكوتك، مشيئتك. مجددا نقول إن تعليم الكتاب المقدس يختصر في الكلمتين التاليتين: الله أولا. ريجينالد توماس، وهو قسيس مشيخي عظيم في فيلادلفيا، اعتاد على قول الآتي: عندما تدخلون إلى غرفكم لتصلوا، لا تدخلوا حاملين لائحة تبضع، ولا ترسلوا الله للتبضع لكم بالأغراض. على العكس، ادخلوا إلى غرفكم حاملين ورقة بيضاء لتكتبوا عليها الواجبات التي يريدكم الله أن تفعلوها، واطلبوا من الله أن يرسلكم للتبضع من أجله. فقبل أن تلفظوا الالتماسات الشخصية التي تبدأ بأعطنا، لاحظوا أنكم تقولون اسمك أيها الآب، ملكوتك، مشيئتك. بالتالي في هذه الصلاة كل واحد منا يقصد قول ما يلي: أريد أن يتقدس اسمك، وهذا يعني أن يوقرك العالم كله. يا الله، أريد أن أرى مجيء ملكوتك، أريد أن تتحقق مشيئتك في جسدي الفاني كما هي في الأماكن السماوية أو الروحية. هذا ما تعنيه عبارة الله أولا. بالإضافة إلى ذلك تعني هذه العبارة الآتي: أيها الآب، كل ما أريده حقا هو من أجل تقديس اسمك. في الواقع إن اسم الله يعني جوهر هذا الوجود، أي جوهر من وما هو عليه. أريد أن يوقرك الجميع يا الله بسبب ما ومن أنت عليه. ثم أود أن أرى مجيء ملكوتك، أود أن أراك تغرس العالم الأبيض الذي يعني الاستسلام في قلوب الناس كي تتحقق مشيئتك في أجساد الناس الفانية كما هي في السماء. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. لاحظوا التشديد على كلمة اليوم، فنحن بذلك نعترف بأن الله هو مصدر رزقنا. هذا هو بيت القصيد هنا. في هذا الالتماس نقول لله ما يلي: يا الله، أنا أنظر إليك لتسدد كل احتياجاتي. وهذا لا يشمل فقط الخبز بالمعنى الحرفي. في الستينات كان الهيبيون الذين هم مضادون للثقافة لدى الشبان في الولايات المتحدة معتادون على تسمية كل شيء يحتاج إليه الإنسان خبز، وهذه طريقة جيدة لاستعمال كلمة خبز. فنحن نعترف بأن الله يسدد حاجتنا، لذلك نتكلم مع الله في غرفتنا وباب الغرفة مغلق وما من أحد معنا لنؤثر فيه، ونقول لله: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، سدد احتياجاتنا اليوم. هذا هو أول أمر أو التماس شخصي نطلبه من الله. ثم نقول لله في هذه الصلاة: اغفر لنا. نحن جميعا نخطئ ونحتاج إلى مغفرة، والإثبات على أننا أناس مسامحون هو أننا أناس مسامحين. نحن نصلي قائلين: اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أما الالتماس الشخصي التالي فهو: لا تدخلنا. نحتاج دائما إلى أن يرشدنا الله، فنحن نقول: لا تدخلنا في تجربة. أظن أن التشديد هنا هو على كلمة تدخلنا، ولن تكون علينا مواجهة التجربة. ثم نتابع قائلين الآتي: نجينا من الشرير. هذه هي الالتماسات الشخصية الأربعة. ثم لدينا خاتمة الصلاة التي تضعها عدة ترجمات للكتاب المقدس كما يلي: لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وأعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. هنتكلم النهاردة عن أنا غالية، أنا مهمة، أنا ليا تمن وليا قيمة. بس عارفين، ممكن واحدة وهي بتسمعني دلوقتي تبقى حاسة أنه غالبا الجملة ديت ما بتنطبقش عليها قوي، يا إما هي عمرها ما تقالت لها أو عملت حاجات في حياتها مش حلوة، فابتدت تحس أنه أنا غالية دي كلمة ما بتنطبقش عليا قوي، أو لا أنا مش غالية، أنا مليش معنى، أنا غبية، أنا ما بفهمش، أنا أوحش من إخواتي. يمكن أهلنا قالوها لنا زمان وإحنا صغيرين فتخزنت جواكي، وإنتي ما بقيتيش حاسة إنه كلمة أنا غالية دي بتنطبق عليكي. أنا جاي النهاردة أقولك إنك غالية، أنا جاي النهاردة أقولك إنك مهمة، أنا جاي أقولك النهاردة إنك ليكي قيمة، إنتي إنسانة، إنتي فريدة، إنتي مميزة، إنتي محبوبة، إنتي بصمة صباحك مش زي أي بصمة صباح حد تاني على الأرض، إنتي بصمة صوتك وبصمة عينيكي مختلفين عن كل الناس اللي على وجه الأرض دي كلها. ربنا لما خلقك خلقك غالية، خلقك مهمة، خلقك عشان تفرقي، وليكي خطة، وليكي حاجة عشان تعمليها، ليكي حلم لازم تجري وراه، ليكي هدف لازم توصلي له. أنا جاي النهاردة أقولك الكلام ده رغم كل كلام سلبي أنت سمعتيه قبل كده. عايزاكي تقفي كده دلوقتي قدام المراية وتعيدي ورايا الكلمات دي: أنا غالية، أنا مهمة، أنا محبوبة. عايزاكي تكتبيها على ورقة وتحطيها على مراية الحمام، تكتبي صباح الخير يا أحلى واحدة، اكتبي جملة تحبي تسمعيها الصبح، اكتبي جملة

ورجعنا تاني ليكي بعد الفاصل. رجعنا عشان نتكلم عن الأفكار اللي ضد فكرة إنك ليكي قيمة. يعني عمرك سمعتي قبل كده أنت جيتي غلطة، أنت فاشلة في كل حاجة، ما كناش عايزينك، أنت أصلا غبية، أنت أوحش إخواتك، خليكي زي أخوكي أو شاطر وفالح في حياته، ما أنت لو ما كنتيش جيتي كان زمان دلوقتي حياتنا أحسن. كلها جمل سلبية، كلها جمل ليكي حق لما تسمعيني النهاردة وأنا بقولك إنك غالية ما تصدقينيش. بس أنا النهاردة جاي أقولك رسالة جديدة، رسالة مختلفة، رسالة مش كبرياء، رسالة ما تخليكيش متكبرة، رسالة تخليكي تصدقي إنك مهمة وليكي قيمة وليكي تمن مش قليل خالص، ليكي تمن لأنه ربنا نفسه حبك زي ما أنتي بكل لخبطة وبكل غلطات فيكي. عارفة ربنا موافق عليكي، موافق عليكي كده زي ما أنتي. أشجعك النهاردة تغيري طريقة تفكيرك، قولي نفسك كده ربنا بيحبني من غير شروط، ربنا موافق عليا من غير شروط، أنا غالية عنده جدا، ده أنا بنته، ده هو خلقني على صورته وعلى مثاله، هو عايزني بتاعته بنته، هو عايزني ليه. أشجعك النهاردة تقفي واقفة قدام نفسك وتقولي نفسك إنك غالية وإنك محبوبة وإنك ليك قيمة رغم كل كلام سلبي سمعتيه. أنا مش بقول إنه كلنا سمعنا كلام سلبي من أهالينا، بس أنا بقول إنه في ناس كتيرة قوي سمعت كلام سلبي،

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لكل بنت بنعتذر جيه، بس الموضوع أكبر من كده بكتير. في صورة كبيرة قوي، دبل ام

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامي. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.

0: إيه أسباب السلام اللي هيكون حاصل في العالم كله خلال الملك الألفي؟ عدونا اللدود إبليس هيكون محبوس طول الوقت ده، وفي سفر الرؤيا إصحاح 20 بيتكلم عن تفاصيل حبس إبليس. هنتحرر من شره، لأن المفديين اللي هيدخلوا الوقت الرائع ده هيلاقوا الطبيعة كمان اتغيرت، والأسد هيكون جنب الخروف. النهاردة هنسمع أكتر عن ملك حرفي ليسوع لمدة 1000 سنة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيرو لوتز، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 8 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: لسه مركزين معايا؟ عارف إنه الموضوع صعب وكأننا بنشرب من حنفية إطفاء الحريق، لكن عايزكم تكملوا مركزين معايا لأنه لسه عندي حاجات تانية عايز أشاركها معاكم هتبهركم جدا. إيه هي بعض مميزات المملكة اللي بنتكلم عنها؟ بكل تأكيد واحدة من مميزات المملكة دي إنه يسوع هو اللي هيحكم، وأقصد إنك تقدر تروح لسفر المزامير وتشوف ده. يعني في مزمور 2 بيقول: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. بطول الكتاب الله بيتكلم عن زمن المدينة الفاضلة على الأرض لما هيحكم يسوع المسيح. عشان كده يسوع هيحكم، اللعنة اترفعت بشكل جزئي مش كامل. في مقطع تاني في إشعياء بيقول إنه الطفل هيموت لما يعدي 100 سنة، واضح إنها مش إشارة للسماء، دي إشارة للملك الألفي، واللي يقصده هنا إنه الأعمار هتكون طويلة. بمعنى تاني، لو مت وانت عندك 100 سنة فكده هتموت صغير، في حين إنه الموت دلوقتي في سن 100 فكده شخص كبير في السن. الأسد والخروف هيسكنوا مع بعض، مش هيكون في أي تمرد علني، لكن في النهاية هيكون في تمرد، بس يسوع هو اللي هيحكم. ودلوقتي وصلنا لأهم نقطة، جه الوقت تفتح كتابك المقدس على سفر الرؤيا وإصحاح 20، وقد إيه ده سفر رائع، وهنقرأ بعض الأجزاء من إصحاح 20. وعرفنا في إصحاح 19 المرة اللي فاتت إنه يسوع جاي، وبعده إصحاح 20 بيتكلم عن الملك الألفي اللي بنشرحه دلوقتي وكل وعود العهد القديم. كلمة الله بتقول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. رائع. محتاجين نقف هنا شوية. بالمناسبة لما بيقول الهاوية فده مش الجحيم لسه، ده مكان حبس للأرواح الشريرة وإبليس. أنا بحب الجزء ده، يسوع بيقول لملاك عادي ملوش اسم، مش عارفين مين ده خالص: إزايك، تعال هنا، عندي مهمة ليك، أنا هدي لك سلطان، خد إبليس وارميه في الهاوية. ومفيش شك إنه ممكن القيود دي تكون رمزية، لكن الأهم إنه هيكون مقيد. هو معاه مفتاح الهاوية العميقة، واللي الملاك محتاج يعمله هو إنه يقول: أنا دلوقتي تحت سلطان الله، تعال هنا، عندنا مكان ليك، هتتسجن فيه لمدة 1000 سنة، تعال ادخل الهاوية. وإبليس يرد عليه ويقول له: لا والله، قال كده لازم هعمل كده، ما يعجبكش الكلام ده؟ سلطة مطلقة ليسوع والملايكته على إبليس. ولما نقرأ الإصحاح ده هنلاقي جملة لمدة 1000 سنة اتذكرت 6 مرات. هل سألت قبل كده جت منين فكرة انه الملك الألفي هيكون 1000 سنة؟ الإجابة هنلاقيها في الجزء ده اللي بشرحه ليكم النهاردة، اسمه ما قبل الألفية. وكلمة ألفية ميلينيال المقصود منها 1000 سنة، وما قبل الألفية مقصود بها مجيء يسوع الثاني قبل الألفية. ممكن تسألني هل في أي رأي تاني؟ أيوة، في وجهات نظر تانية. على سبيل المثال في ناس اسمهم اللا ألفيين، الآميلينيال، واللا ألفيين دول هم اللي مش بيعتقدوا إنه في ملك ألفي هنا على الأرض. هم بيميلوا لروحانة كل المقاطع دي، وبيقولوا إنها تتحقق بطريقة ما في السماء، وإنه لما قال الملاك إنه يسوع هيحكم مملكة داود فده هيحصل في السماء، وعشان كده مش بياخدوا المقاطع دي بشكل حرفي، لكننا بنؤمن بالكتاب المقدس بالطريقة اللي هو مكتوب بيها. ولو قال إنه هيحكم من أورشليم فاعتبرنا ساذجين وبنعتقد إن الله هيعمل بالظبط اللي قاله. ودلوقتي بعد المقدمة دي خلونا نقرأ المقطع الكتابي. من المميزات التانية للملك الألفي هي إنه إبليس هيكون مقيد. بالمناسبة بين قوسين كده، قريت لناس لا ألفيين بيؤمنوا إننا بنعيش في الملك الألفي حاليا، ودي واحدة من الطرق علشان نشرح بيها الموضوع. عندي في المكتبة بتاعتي كتاب في المشورة بيقول لو قابلت حد بيقول إنه تقابل مع إبليس فتقدر تتأكد إنه غلط، لأنه إبليس المفروض مقيد في الملك الألفي. في حد يصدق الكلام ده؟ محتاج أقول النهاردة إنه لو إبليس مقيد حاليا فأكيد مقيد بسلسلة طويلة جدا. أنا محتاج أقولك ده، لكن لا، احنا بنؤمن انه الملك الألفي هيحصل في المستقبل. عشان كده هنكمل موضوعنا. إبليس هيكون مقيد، وعشان كده هيكون في مجموعة من الناس اللي هيحكموا مع يسوع. فعدد 4 بيقول ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما. خلونا نقف هنا شوية قبل ما نروح للفئة التانية من الأشخاص. مين هيحكم مع يسوع في الملك الألفي؟ معاك ورقة وقلم؟ في 4 فئات مختلفة على الأقل. أول فئة هم قديسين العهد القديم، وده اللي جه في سفر دانيال أصحاح 7 وعدد 27. والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي. عشان كده احنا متأكدين انهم هيكونوا هناك. هيكون موجود داود وإبراهيم ومجموعة كاملة من أشخاص تانيين أسماءهم ما اتذكرتش، واللي هيحكموا مع المسيح في الملك الألفي، وأكيد الرسل هيحكموا معاه. يسوع قال لهم في مرة متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12، فمتى 19:28. ياه بجد؟ أيوة ده اللي يسوع قاله. عشان كده إحنا عارفين إنهم هيكونوا هناك 11 رسول بالتأكيد. وبالنسبة لينا إحنا، هي دي الأخبار الحلوة يا شعب الرب، والأخبار دي تستاهل إنكم تفتحوا وتسمعوا حلقة النهاردة. كل شخص مؤمن بيسمعنا هيحكم مع يسوع كمان. في كل العهد الجديد عندنا وعود كتير إننا هنملك معاه. بولس الرسول بيقول إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه في رومية 8:17. يسوع قال لكنايس سفر الرؤيا من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه في رؤيا 3:21. وفي سفر الرؤيا كمان بيقول في إصحاح 5 وعدد 10 وجعلتنا لإلهنا ملوكا، وبفترض كمان ملكات، ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض، وهنجلس مع يسوع وهنعمل المسؤوليات اللي هيكلفنا بيها. ودلوقتي في النقطة دي عقلك اللاهوتي محتاج يوسع شوية، لأنك بتقول يا أسيس لوتزر أنت علمتنا أنه لما هيحصل الاختطاف هيكون عندنا بالفعل أجساد سماوية، والناس اللي هيدخلوا الملك الألفي أثناء دينونة الخراف والجداء هيفضلوا في أجسادهم الأرضية، هيخلفوا أطفال، وده صحيح. هل بتضايقك حقيقة أنه هيكون عندنا أجساد خالدة وهنكمل نتعامل مع اللي مش عندهم الأجساد دي؟ ده مش المفروض يزعجك. فكر في شكل يسوع بعد القيامة. يسوع كان قادر يتفاعل مع تلاميذه. ركز معايا، المسيح كان عنده جسد مختلف عن التلاميذ، كان يقدر يروح من أورشليم للجليل في جزء من الثانية، لكنه أكل معاهم سمك وتواصل معاهم. عشان كده هنحكم مع يسوع المسيح على أقاليم معينة، وهيكون عندنا مسؤوليات معينة في الملك الألفي، وهنفرح بحقيقة أن وعود الله هتتحقق بشكل كامل ومطلق. محتاجين نسرع شوية. هتلاحظ أنه الكتاب المقدس بيقول ورأيت نفوس الذين قتلوا، أنا في نص عدد 4، من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله. واللي يقصده هنا إنه الناس اللي ماتوا في وقت الضيقة العظيمة هيقوموا وقتها علشان يملكوا مع المسيح، وده مش المفروض يفاجئنا، أكيد هيكونوا كده. وهو بيعلق على الأمر ده ببساطة، كلمة الله بتقول فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة، وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى. يا شعب الرب، بقية الأموات دي بتعود على اللي هيظهروا في دينونة العرش الأبيض العظيم اللي اتوصفت في نهاية الفصل ده. بوعظ في كنيسة مودي من أكتر من 30 سنة، عارف انه شكلي يبان اصغر من كده بكتير، لكن دي المره الاولى في تاريخي هنا اللي احس فيها بالخوف تقريبا من العظه اللي جايه اللي طلب مني اوعظ فيها في السلسله دي. اللي هشاركه معاكم الاسبوع اللي جاي هو امر مخيف جدا، دينونه العرش العظيم الابيض اللي فيها هيتجند كل الغير مؤمنين علشان يحضروا ويترموا في بحيره النار الى ابد الابدين. عايز احذرك، محتاجكم تصلوا من أجل الأسبوع اللي جاي بشكل خاص لأنها عظة مخيفة. عشان كده كلمة الله بتقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. القيامة الأولى اللي اتكلمنا عنها هي لكل المؤمنين، والقيامة الثانية هي قيامة غير المؤمنين. فبيقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، والموت الثاني هو بحيرة النار.
0: يا صديقي، زي ما تقريبا أدركت دلوقتي، ممكن تكون النبوات معقدة جدا لأن في أكتر من دينونة وفي أكتر من قيامة، لكن خلاصة الموضوع واضحة جدا، مش كده؟ إن كل شخص سلم حياته للمسيح وهو على الأرض وحط ثقته في المسيح يسوع هيعيش في سعادة للأبد، وكل شخص مش هيؤمن بالمسيح وهيعتمد على أعماله هيترمي في النار الأبدية. عشان كده احنا مبسوطين جدا انك سمعت سلسلة العظات دي، لاننا محتاجين التشجيع ورجاء المجد، وكل شخص لسه مسلمش حياته للمسيح كمخلص شخصي محتاج يخاف من المستقبل. هدف السلسلة دي انها هتساعدنا كلنا نفهم الاحداث النبوية، لكن الاهم من كده هو اننا نستعد للاحداث دي من خلال اننا نعيش حياة التقوى. شكرا لاستماعكم لنا. النهاردة سمعنا مع بعض اكتر في عظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة التامنة من 10 عظات للدكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي والملك الألفي هينتهي بتمرد نهائي ومعركة أخيرة، وبعد كده إبليس هيروح لمصيره النهائي في بحيرة النار والكبريت. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامج الرجد حتى الفوز علشان نعرف إزاي الأمور هتنتهي في نهاية التاريخ وبداية الأبدية. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبدا. لماذا؟ لأن المباراة معادة ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح، نعم فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئة حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل ثم التوقف لبرهة ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع
1: هاني وهبي. زمان كنت بدرس فصول إعدادي في الكنيسة وجي عيد الأم، وكتير قوي من الشباب الصغير ده مش بيحبوا أهليهم بطريقة كفاية، يعني مش مقدرينهم كفاية، حاسين إنهم مثلا بيخنقوهم، حاسين إنهم كل شوية يشتكوا أهليهم، على طول زعيق، بيتدخلوا في حياتهم الشخصية، عاوزين يختاروا لأصحابه إلبس ده، ممنوع ده، بصراحة حاجة خانقة قوي. وكان الولاد بيعبروا دايما عن الموضوع ده. رحت جايب بنت من البنات في إعدادي، كانت مامتها ماتت من فترة قريبة قوي، هي قريبة مني جدا وإحنا أصحاب. قلت لها تعالي عاوزك تحكي لنا عن شعورك وإنتي من غير ماما في عيد الأم. قالت لي بس ده هيبقى صعب قوي يا أنكل. قلت لها معلش عشان خاطري، لأن النتيجة هتبقى حلوة جدا، إيه رأيك؟ قالت لي خلاص. اتفقت مع البنت وجت، وفي الاجتماع جت البنت وقفت قدام كل الشباب وقالت الآتي: كل حد منكم عمال يقول ماما بايخة، ماما بتزعق، ماما بتتدخل في حياتي وكلام زي كده. أنا كنت بشوف ماما في غرفة الإنعاش لمدة 6 شهور عيانة من ورا الإزاز بتاع العناية المركزة، حتى مش قادرة ألمسها. كنت مبسوطة جدا إن هي موجودة وإن أنا شايفاها لمدة 6 شهور من غير حتى ما أتكلم معاها خالص، بس على الأقل كنت شايفاها. دلوقتي لما ماما راحت بفكر قد إيه أنا مشتاقة لماما وعايزة أشوفها حتى لو عيانة. ياريت ماما ترجع تزعق، ياريت ترجع وتشخط وتتدخل في حياتي، ياريت تيجي وتعمل أي حاجة هي عايزاها. أنا مش هقول إن أنا معترضة، بس ترجع. الواحد مننا مش بيعرف قيمة الحاجة غير لما يفقدها. حاجات كتير قوي بنعتبرها

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات،

0: وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات، فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا أعاننا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلاً اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جداً يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
3: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعليا تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. موضوع حلقتنا النهاردة عن قوانين الملعب. تخيل لو اللعبة اللي بتتلعب ملهاش قوانين، إيه اللي ممكن يحصل واللعيبة ممكن تتعامل إزاي؟ أتمنى تقضوا معانا وقت ممتع وتكون الحلقة سبب بركة لحياتكم وتغيير لمفاهيمكم. خلينا نخرج فاصل سريع، نرجع لكم مرة تانية نكمل برنامجنا كارت أصفر.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. موضوع حلقتنا النهاردة عن قوانين الملعب. حقيقة منتهى الخطورة إن إحنا نلعب مباراة وإحنا ما عندناش قوانين ليها. الخطورة إن إحنا بنقع في مشاكل كتير وإحنا مش واخدين بالنا، لأن الفكرة ببساطة إن أي لعبة لازم يكون ليها قوانين، يعني لازم نتفق عدد الفريق كام، ولازم نتفق الاحتياطي كام. لازم في قوانين اللعبة نعرف إيه اللي مسموح بيه وإيه اللي ممنوع. طيب لو عملنا الممنوع لازم نحدد إيه نوع العقاب، لازم نعرف إيه حدود الملعب ومساحته وهكذا. تخيل لو إحنا بدأنا أي مباراة بدون معرفة اللاعبين لقوانين اللعبة، الموضوع هيبقى تهريج، ناس بتخبط في بعض، ناس بتضرب بعض، ومفيش أي قانون. أحيانا كتير أنا وإنت بنعيش مباراة الحياة وإحنا مش عارفين إيه القوانين اللي بتحكم تصرفاتنا، أو بتعريف تاني إيه المبادئ اللي بتحكم حياتنا. هو أنت إمتى هتوافق وإنتي إمتى هتقولي لأ؟ هو ينفع ألبس كده ولا ما ينفعش؟ وده بيخلينا بنلخبط في سلوكنا وتصرفاتنا. أولاد الله لازم تحكمهم قوانين ملكوت الله، علشان كده الكتاب المقدس بيعلن: فأقول هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. كلام ده موجود في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 4 وعدد 17. بمعنى أنتم لكم قوانين مختلفة عن قوانين العالم، أو بمفهوم صحيح قوانين مميزة. لو ما كنتش بتعيش بقوانين ملكوت الله هتعمل أي حاجة في أي وقت، لأنك شخص مش خاضع لأي قانون، أو بالتعبير اللي اتفقنا عليه مفيش مبادئ بتحكم حياتك. خلينا أعزائي الشباب نخرج فاصل سريع، نرجع مرة تانية نكمل معاكم في حلقتنا عن قوانين الملعب من برنامجنا كارت أصفر.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: رجعنا لكم أعزائي الشباب ومكملين معاكم في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة قوانين الملعب. كان دانيال بيعيش في السبي، في بلاد لها قوانينها وعاداتها الوثنية. عاصر دانيال إمبراطوريتين وأكتر من 4 ملوك، لكنه كان عارف أنه في مباراة الحياة له قوانينه الخاصة، القوانين اللي بيلتزم بيها وبيحترمها عشان يخرج من مباراة كسبان. فيقول الكتاب المقدس في سفر دانيال إصحاح 1:8: أما دانيال فجعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. هو عنده قوانين بيعيشها، زي ما المباراة لها قوانين والملعب ليه قوانين، أنت كمان كابن لله ليك قوانين. يوسف يصرخ ويقول: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ تيتوس، بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس إصحاح 2:11 يكتب لنا آية في منتهى الأهمية ويقول كده: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. النعمة تعلمني أن يكون لي قوانين، فما أحياه الآن في الجسد، ده الكلام اللي قاله بولس الرسول، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. خلينا أحبائي نخرج فاصل، نرجع مرة تاني نكمل مع بعض اللي ربنا عايز يوصله لنا من قوانين الملعب. انتظرونا.
2: Welcome to C'est la vie Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائنا الغاليين على قلبنا أجدع شباب، وإحنا مكملين في برنامجنا كارت أصفر، وحلقة النهاردة بعنوان قوانين الملعب. اتفقنا من غير قوانين هيبقى الموضوع تهريج، من غير قوانين كل واحد هيعمل اللي هو عاوزه. عشان كده أنا بدعوك صديقي الغالي، بدعوك إنك تقرر إنك تعيش بقوانين ملكوت الله، تعرف إيه حدودك، تعرف إيه اللي ما تتعدهوش، تعرف أقبل إيه وأرفض إيه، تعرف أصاحب مين وأروح فين، وإيه الكلمة اللي تطلع من لساني. لو أنت ما عندكش قوانين ومبادئ بتحكم حياتك، عايز أقول لك كارت أصفر. خلي بالك عزيزي المستمع، عايز أحذرك، لو ما فيش مبادئ بتحكم حياتك أنت بتخضع لمبادئ إبليس. لو ما فيش قوانين أنت مستحيل أنك تحقق المكسب في المباراة. مباراة الحياة لازم يكون في قوانين بتحكمها. لو ملكش قوانين هتلاقي نفسك بتعمل أي حاجة في أي وقت وبأي طريقة، والنتيجة خسارة. عشان كده خلي بالك، وبنقولك كارت أصفر. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه معانا، وبصدق إن الكلمات تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. أتشرف إني أكون معاكم في الحلقات اللي جاية. انتظروني معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، المخرج أيمن ذكري. انتظرونا في حلقات جديدة من كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سي لافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

ما أكثر البركات التي نشعر بها ونشكر عليها، لكن تلك التي لا نشعر بها ولا نشكر عليها أكثر. ما أكثر المشكلات التي أخرجنا منها وشكرنا عليها، لكن تلك التي أبعدها عنا ولم نشعر بها ولم نشكر عليها أكثر وأكبر. وبالرغم من هذا، فما أكثر الذين يحملون الشكوى على شفاههم والمرارة في قلوبهم والدموع في عيونهم، وما أقل الذين يعزفون بقيثاراتهم ليشكروا الله. فهل أدركت معاملات الرب معك؟ باللطف والعنف أحيانا، بالمنح والمنع، لكن بالحب دائما. فهل أنت شاكر له أم ناكر لجميله؟ هل أنت خاضع له أم متذمر متمرد عليه؟ ليتك تفهم لغة تعامله معك، عالما أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. إن من لا يقبل سيادة المسيح على عرش قلبه لن يدرك كمال خلاص يسوع في حياته. هذا لأنه في كل قلب عرش وصليب. عندما تكون الذات على العرش يكون المسيح على الصليب، وعندما يكون المسيح على العرش تكون الذات على الصليب. فهل تسمح لرب الحياة أن يدخل قلبك ويغير حياتك؟

الكتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
3: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
3: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
3: قل لنا يا عم قاسم.
6: هذا الذي قلته يا عم قاسم.
0: ما له يا ياسر ما له؟
6: هذا الذي قلته.
7: ما الذي قاله؟
8: أي شيء مما قاله تعترض عليه؟
6: كله، كل شيء، كل ما قاله، كل ما سمعته. ألم تسمعوه؟
9: سمعنا، لكن أي جزء فيه؟
6: كله، كله، كل شيء.
0: انتظروا اصبروا علي ياسر يا ابني.
6: نعم يا عم قاسم، نعم.
0: أراك غاضبا.
6: لست غاضبا،
0: بل أنت ثائر.
8: الكلمات تتصارع داخلك،
9: تتخبط وتتصادم على لسانك.
6: لست غاضبا، بل أنا غاضب.
7: ها أنت تقولها.
6: وثائر أيضا. نعم ثائر.
0: غاضب علي أنا؟
6: بل على نفسي، على نفسي يا عم قاسم.
8: لماذا يا ياسر؟
6: يبدو أني غبي، غبي. عقلي لا يفهم، لا يفهم ولا يستطيع أن يفهم ما تقولونه. تجمد وجف وهزل، لا أفهم.
7: وهل هذا يغضبك؟
6: طبعا يغضبني، أنا عاجز، عاجز عن الفهم.
9: كلنا كذلك، أنا نفسي أجد صعوبة في الفهم.
8: وأنا ألهث وأنا أحاول المتابعة.
7: وأنا أيضا.
0: كلنا كذلك، أنا أقف أحيانا لا أدرك شيئا.
6: عم قاسم، لماذا يصعب علينا الفهم والمعرفة؟
0: لأننا بشر، لأني

0: إننا ننظر الآن في مرآة في لغز.
1: ها هو العالم الحكيم يقول ننظر في مرآة في لغز،
0: لكنه يعطينا رجاء في المعرفة فيقول: لكن حينئذ وجها لوجه.
2: الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت.
3: ومتى يكون ذلك؟ متى يا عم قاسم؟
4: نعم، متى؟ قلوبنا مشتاقة لتعرف متى يكون ذلك.
0: متى جاء الكامل؟ حين نرى الله ونعاينه جل جلاله.
1: في القيامة؟ في آخر الأيام والأزمنة؟
0: نعم، لأننا كما يقول الرسول العالم الفيلسوف، لأننا نعلم بعض العلم.
3: بعض العلم فقط؟
1: كل ما وصلنا إليه من علم مجرد بعض علم، سبحان الله.
2: ولكن متى جاء الكامل؟ فحينئذ يبطل ما هو بعض
4: ونعرف كل العلم. أهذا ما تقصده يا قاسم؟
0: نعم ياسين، سنعرف كما عرفنا، كما يعرفنا الله سنعرف.

0: زلت غاضبا ثائرا يا ياسر؟
1: حسبت نفسي أنا وحدي الذي لا يفهم.
2: فلست غاضبا؟
1: حائر، أنا حائر يا مريم.
3: كلنا حيارى لكننا نسعى لنفهم.
4: فيما أنت حائر يا ياسر؟
1: في الأقنوم الثاني.
0: حسبت أننا انتهينا من البحث فيه.
1: ابن هذه نطلقها على الكثيرين، على القديسين.
4: هذا لقب نلقب الصالح المؤمن بأنه ابن الله
3: والمسيح، أليس ذلك لقبه؟
4: بل اسمه اسم لا لقب، ابن الله المعلن لذات الله.
0: وهل هناك فرق بين اللقب والاسم؟
2: طبعا يا مي، اللقب إعلان صفة من الصفات أو تعبير عن علاقة من العلاقات، لكن الاسم هنا تعبير عن الشخصية، عن الشخص المسيح ابن الله.
1: تقول أن دور الابن هو الإعلان عن الآب، وذلك لأن الله لا يتصل بالإنسان مباشرة بل يتصل به بواسطة الابن.
3: هذا يجعل الابن هو الوسيط بين الله والناس.
4: نعم، المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس،
1: وهو الذي ينقل ما يريده الله للناس،
0: وهو الذي ينقل ما يريده الإنسان إلى الله.
4: هو الوسيط عن ذاته للناس، ليس طرفا ثالثا.
3: ليس طرفا ثالثا؟ ألم يقل المسيح نفسه أن الله لم يره أحد قط؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر؟
2: نعم، المسيح قال ذلك.
3: فهو هنا وهو في حضن الآب يأخذ منه ويخبر الإنسان؟
4: هو يأخذ من نفسه ويخبر الإنسان،
0: لكنه يقول أنه في حضن الآب.
4: ليس لله حضن بالمعنى المادي، المعنى الروحي لذلك هو أن هناك تآلفا وحبا واتحادا.
2: المسيح يعرف أسرار الله ومشيئته لأنه متحد معه.
0: هذا كان في البدء، في الماضي،
4: وما يزال في الحاضر، الذي هو في حضن، أي القائم حاليا.
3: وأين كان وهو هنا على الأرض؟ هل كان في حضن الآب أيضا؟
4: نعم، كان في حضن الآب. حضن الآب هو مركز وجود الابن قبل مجيئه إلى العالم، وأثناء وجوده في العالم، وبعد انتقاله من العالم إلى السماء.
1: أفهم أنه كان هناك قبل مجيئه إلى العالم وبعد انتقاله إلى السماء، لكن وهو على الأرض لا.
2: الله روح لا يحده زمان ولا مكان، كان في السماء واحد وكان أيضا على الأرض.
4: لم يكن وجوده مرتبطا بتجسده على الأرض.
0: حسبت أن وجود الابن اقتصر على وجوده وهو هنا وسط الناس.
2: الله لا يحدد نفسه في زمان أو مكان.
0: أنا أتحدث عن الابن لا عن
2: الابن. هو الله.
0: صحيح،
4: الله ظهر في الجسد لنراه ونعرفه، يؤكد ذلك بولس الرسول.

0: طول في تيموثاوس الأولى 3 عدد 16،
1: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد،
2: في الجسد في المسيح الله نفسه،
3: أصبح الله إنسانا
0: بكل لاهوته وكل ناسوته.
2: بكل ناسوته مفهوم، فالمسيح كان إنسانا كاملا،
0: وبكل لاهوته المسيح إله كامل. مريم اقرأي يا ابنتي ما كتبه بولس الرسول إلى أهل كولوسي أصحاح 2 وعدد 9،
1: فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
0: فحلول الله في المسيح لم يكن حلولا رمزيا لفترة خاصة، كما حل الله قديما في العليقة ليتحدث إلى موسى مثلا.
3: فعلا ظهر الله لموسى وكلمه،
0: في ذلك كان حلول الله سبحانه رمزيا ولفترة معينة ليتمم قصده، لكن في المسيح كان حلوله فعليا، أخذ جسدا إنسانيا وظهر وعاش على الأرض
2: فترة زمنية أيضا، وهي فترة حياته على الأرض،
1: ليس وقت حياته فقط بل إلى الأبد.

0: ولماذا كل ذلك؟ لماذا يتعب الله نفسه ويظهر في الجسد؟
1: يا سبحان الله يا ياسر، وكل ما قلناه عن إعلانه ذاته للناس
2: ليرى الإنسان الله غير المنظور يا ياسر.
3: وليعرف الإنسان الله غير المعروف، إعلان الله لذاته.
0: وبدون الإبن ألم يكن الله سبحانه قادرا على إعلان ذاته؟
4: الله بأقانيمه الثلاثة واحد يقوم بكل أعماله، لكن لأن كل أقنوم متميز عن الآخر، فكل أقنوم يقوم بعمل خاص يتناسب مع أقنوميته.
1: وأقنوم الابن عمله إبراز وإعلام الله للإنسان.
2: هذا هو عمله، كلامك صحيح يا مي.
3: نعم، عمله أن يبرز خواص الله وقصده من غير المنظور إلى المنظور.
4: لذلك يقول الكتاب المقدس أن فيه تم الخلق، ليعلن الخليقة ويحققها.
0: وما علاقة الخليقة بالابن؟
3: الخلق عمل الله، الابن يعلن عمل الله للإنسان.
4: فيقول الوحي المقدس فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، الكل به وله قد خلق، وأعلن لنا الله ومحبته.
3: كما يقول بولس الرسول: وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.
4: وهو الذي يظهر لنا عناية الله ورعايته، وهو الذي يعلن لنا مكافأة الله للأبرار ودينونة الأشرار.
2: فالابن هو الذي يظهر كل أعمال الله للإنسان.
1: لهذا هو الوسيط بين الله والإنسان.
4: نعم، هو الوسيط بين الله والإنسان. كل أعمال الله المتصلة بالإنسان هي عمل الأقنوم الثاني، الابن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟ متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

0: قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

السلام أخوتي ومرحبا بكم. اليوم باش نقرأ معكم مثال قالوا السيد المسيح، والمثال هذا موجود في إنجيل لوقا، والإنجيل هو كلمة الله، هو تعاليم السيد المسيح. ولذا باش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 12 ومن الآية 16. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازيني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. في طبيعتنا احنا البشر نحب دائما نأمنه ونضمنه، وفينا احنا كبشر الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول. واللي عنده فلوس برشا يحب يضمن نفسه، يحب يضمن بيته، يحب يضمن عائلته وأولاده وإلى آخره. فكرة أن فكرة شركات التأمين كلها متأسسة على هذا الخوف، الناس خايفة من المجهول وتحب تضمن نفسها وتأمن نفسها. كما قرينا في المثل اللي أعطاه السيد المسيح الغني اللي حب يخبي وحاصيله ويبني مخزن كبير برشا باش يضمن المستقبل متاعه، ولكن فجأة يقول الله: الليلة تطلب نفسك منك. الراجل هذا الغني فكر في التأمين والضمان متاع كل حياته، لكن إنسان نسى أشي يضمن نفسه. شنو هو الشيء يضمن لي أنا حياتي بعد الموت؟ هل عندنا ضمان؟ هل عندك يا أخي المشاهد والمشاهدة ضمان؟ هل الناس اللي عايشة بدون معرفة الله عندها ضمان؟ ولا عايشة في حيرة وفي يأس وفي قلق وممكن خوف من المجهول من الأبدية من بعد؟ هذا هو رب المثال أنت على السيد المسيح، يحب يعطينا تأكيد على أن ثم ضمان لحياتنا بعد الموت، وهو الحياة الأبدية ليعطيها السيد المسيح لكل من يؤمن به. تكون غني عند الله معناها أنك غني في حياتك على الأرض، ولكن أيضا غني بعد الموت. في المثال هذا يقول السيد المسيح وقال الله أن عندما تطلب نفس الإنسان ما يبقاش ضمان آخر إلا

العالم وخسر نفسه. وهذا الناس كيفاش تربح وتربح وتربح في كل شيء لكن تنسى نفسها. ولذا أنت نحب نشجعك أنك قبل ما تفكر في أمور المادية متاعك على الأرض فكر في مستقبلك في الأبدية بعد الموت. هل عندك ضمان؟ هل عندك يقين أنك ستمشي إلى الله؟ أو أنت تحاول تعمل في أعمال دينية ولكن في الداخل متاعك هناك الخوف؟ الخوف هذا يتنحى كيف تؤمن بيسوع المسيح، لأنه يعطيك الثقة أنك لك حياة أبدية. والروح القدس روح الله هو الذي يغلب الخوف الموجود فينا. الناس برشا خايفة من القبر ومن عذاب القبر، لكن في إيماننا بيسوع المسيح ما فمش عذاب القبر، ما فما إلا سلام وفرح وضمان الحياة الأبدية باسم يسوع المسيح. اسمع بقلبك مش كان بوذنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

Hello everyone, this is Judy Michael, your host for today. أهلا بيكم, أنا جودي مايكل مذيعتكم النهاردة. And I'm so glad you're here with me today on the Middle East Praise Hour. كنت عايزة أحكي لكم حاجة كده. من almost مثلا أسبوعين تقريبا حسيت أن أنا من ضايقة قوي وعندي حاجات كتير عمالة أفكر فيها, وبعدين قررت ان انا لازم اخد قرار, يعني مش هينفع افضل طول الوقت متضايقه. فلقيت نفسي اول حاجه بعملها ان انا بكلم الشله بتاعتنا صحابي. احنا مثلا تقريبا 7-8 حاجه كده بنتقابل على طول طول الوقت, معايا في كنيسه ومعايا في كل حته. فلقيت نفسي بكلمهم بقول لهم تعالوا نتقابل on the weekend, let's meet and let's talk. وجم فعلا وقعدنا نحكي وما تكلمتش عن اي حاجة انا من ضايقة عشانها او حاسة ان هي لود عليا, بس هما جم وقعدنا نحكي كتير قوي وقعدنا نصلي كتير قوي واتبسطنا. And then they left. And why am I telling you this? لا مش هقولكو دلوقتي, هقولكو after listening to انتظري الرب يا نفسي for the better life.

And you were listening to Running Back to You. And today's verse is from Acts 2, verse 44. And it says, all the believers were together and had everything in common. وبالعربي في أعمال الرسل أصحاح 2 آية 44 وبتقول وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا. وبعدين بقى الآية دي بتوقفني عند آخر كلمتين، كل شيء مشتركا، كل شيء وكل شيء like everything, eating, praying, having fun, everything. ده يقول لنا ايه؟ يعني بحس انه انا عندي حتة من دوري، ان انا كمان محتاجة زي التلاميذ لما كانوا بيعملوا كل شيء in common، انه احنا كمان as believers نعمل everything in common. وده يوصلني انه في اوقات احنا بنبقى تعبانين او مندايقين او even مبسوطين جدا، لكن we don't pray together or we don't meet up and share this together.

And as we come to the end of our program today, للأسف, I want to remind you of today's challenge for this week. مهم قوي زي ما كانوا التلاميذ بيشاركوا بعض بكل حاجة, ان احنا كمان نشارك بعض as believers. فمش هقول كل حاجة لانه مش كل حاجة بتتشارك في الحاجات البديهية اللي ينفع نشارك بها بعض. Actually, this is a challenge for me this week. إن أنا أصلي مع حد من صحابي لأي كان الحاجة تخصه أو تخصيني أو تخص العموم. لكن أشجعكم وأشجعني إن إحنا go through this together. أنتوا كنت في الميدل إيست Praise Hour وأنا جودي مايكل. See you next week, same time. Bye bye.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معنا في أول حلقات برنامجنا حكاية بيت. حكاية بيت برنامج بيرصد وبيصور لينا عدد من القصص اللي حصلت في بيوت كتير جدا من الكتاب المقدس، وبيحاول يقدمها بطريقة عصرية ويستنبط منها أو ويستنتج منها الدروس المفيدة اللي ينفع نعيش بيها الوقت ده في بيوتنا. الحياة المعاصرة مليانة تحديات، مليانة مشاكل، لكن أنا بعتقد إن كلام ربنا هيكون فيه إجابات وحلول لكتير جدا من المشاكل اللي بتواجه بيوتنا الأيام دي.

النهاردة مع أول بيت في التاريخ، والبيت ده مش هقدر أقول عليه بيت لأنه هو أصلا ما يعتبرش بيت بالمعنى التقليدي، أربع حيطان وسقف يعني، ولا كمان يعتبر مجرد كوخ صغير ولا كهف في الجبل، لكن البيت ده سجله الكتاب في عصور ما قبل التاريخ. يعني ده مش ما قبل التاريخ يعني ما قبل أن الإنسان يعرف يمسك ورقة وقلم، لكن ده ما قبل التاريخ يعني في عصور غابرة ما كانش ليها صورة محددة في ملامح الذهن أو الوعي أو الذاكرة البشرية. البيت هو جنة، والجنة عملها الرب الإله. الكلام في تكوين أصح واحد عدد أو أصح واحد واثنين، لو قريت القصة بتاعته هتحصل لك حالة من الذهول والدهشة الوجودية. لما الله اللي عمل كل إبداع الطبيعة اللي حوالينا يركز كل إبداعه وكل تركيزه والإبداع الإلهي اللي عنده في منطقة عند نهر الفرات في العراق اسمها جنة عدن، وبالمناسبة كلمة عدن معناها فرح، فربنا عمل جنة فيها جمال وجنة فيها فرح، حاجة قمة في الإبداع. قعدت مرات كتير جدا أسرح مع أبويا آدم وأتخيله وهو بيتمشى في الجنة، أيوة مش لابس شوز بس الأرض تحت رجليه حنينة، ماشي على نجيلة خضرة وعنده عدد من يعني الحاجات الجميلة اللي قدامه، عنده العصافير اللي بالأصوات الجميلة بتصحيه من النوم، عنده جدول مية ماشي جنبه، حاجة كده قمة في الإبداع. بينام براحته، بيصحى بدري، بيشتغل في الجنة، راجل جنيني مجتهد. وشوية تاني وتظهر في المشهد صورة لأجمل امرأة في التاريخ زي ما الأساطير بتصورها، أمنا حواء، دي حاجة ربنا بنفسه اللي عملها، أعتقد ما كانتش تحتاج أي شيء من الإبداع الإلهي كأنثى أو كسيدة أو كامرأة في التاريخ. حاجة ما فيهاش غلطة. تخيل معايا بيت ما فيهوش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش احتياج لأي شيء، تخيل معايا بيت ما فيهوش أي أزمة ممكن تحصل في اختلافات زوجية بين الزوج والزوج، أو هو يقولها روحي بيت أبوكي، أو هي تقول له أمك مضايقاني النهاردة. حاجة في قمة البراءة وفي قمة البساطة وفي قمة الإبداع الإلهي. دي الصورة الأوريجينال بتاعتنا. والنهاردة عايز أقول إن صورة الجنة بتاع أبونا آدم بتمثل أو بتقدم لينا أربع حقائق. الحقيقة الأولى اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي أنها جنة اللقاء، والحقيقة التانية اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الغذاء والارتواء، والحقيقة التالتة اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الاجتهاد، وأخيرا جنة الاختراق. الأربع حاجات دول ممكن يكونوا في بيتك عزيزي المستمع أو عزيزتي المستمعة وانت بتسمعني دلوقت. عشان بيتك يبقى جنة، عشان تكتب على بيتك يافطة بدل ما تكتب فيلا فلان الفلاني أو منزل فلان الفلاني تكتب عليه جنة عدن وانت مطمن، لازم يكون بيتك فيه أربع حاجات نتعلمهم من بيت النهاردة أو من جنة أبونا آدم النهاردة. خليكم معايا بعد الفاصل، وبعدين هنرجع علشان نتكلم في إيه الأربع حاجات اللي هيعملوا هذا الإبداع الإلهي في بيتك النهاردة بعد مرور هذه الآلاف من السنوات على قصة اليوم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ونتكلم مرة تاني في آخر دقايق لينا عن الأربع أمور اللي نتعلمهم من جنة أبونا آدم. أول حاجة احنا قلنا أنها جنة اللقاء. يا ترى آدم كان بيلتقي في الجنة مع مين؟ الواحد طبعا لما بيحب يقابل حد من حبايبه ممكن يقول له تعالى نروح نادي من النوادي المحترمة، أو تعالى نروح جنينة منتزه كويس أو حتة حلوة. بس آدم كان أول واحد ياخد مواعيد في الجنة، كان أول واحد في التاريخ يعرف يقابل الله ويقابل حواء. حقيقي نسمع ان الله وآدم كانوا بيتقابلوا في الجنة، والله اخد آدم مرة من ايده وقال له تعالى المكان ده عشان تشتغل وتبقى بتعمل فيه وتحفظه. البيت اللي ما فيهوش لقاء بين الراجل وربنا، وبين الراجل ومراته وربنا، وبين الراجل ومراته واولاده وربنا، مش جنة، مش ممكن يكون جنة. البيت اللي المتحدث الوحيد فيه هو التلفزيون والمسلسلات والافلام لا يمكن يكون جنة. هتجيب الجنة منين؟ الجنة يعني ربنا، الجنة يعني حضور الله في البيت. لو انت وربنا مش بتعرفوا تتقابلوا مع بعض، تأكد كمان ان انت ومراتك مش هتعرفوا تتقابلوا مع بعض. لو انت مش بتصلي عشان خاطر جوزك قدام ربنا وتتكلمي مع ربنا عنه وتشكريه عليه، جوزك ممكن يكون سبب قدر ومتاعب وأزمات ليكي. فأول حاجة تعملها الجنة، تفكرنا بيها الجنة، انها بتقابلنا ببعض. بتقابل آدم بحواء، وتقابل حواء بآدم، وتقابل آدم وحواء بربنا، وزي ما يكونوا ثلاثة مع بعض. وسليمان الحكيم في سفر الجامع أصح 4 آية 13 بيقول الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. ودي أول مرة نشوف فيها بعنينا خيط مثلوث، خيط متلت للثلاث أطراف، الله آدم حواء. حاجة في منتهى الجمال إنك تكون أنت ومراتك وربنا. في كلام معروف وبنسمعه، ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما، بس ما اجتمع رجل وزوجته إلا والله ثالثهما. ده الكلام الأفضل. أنا مش عايزك تروح بذهنك أنه طالما راجل وست يبقى فيه شهوة، يبقى فيه نجاسة، يبقى فيه زنا، لكن أنا عايزك تروح بذهنك أنه طالما فيه راجل ومراته أكيد هيكون ربنا موجود في المشهد. إنها جنة اللقاء. تسمح لي عزيزي المستمع أسألك، آخر مرة قعدت تتكلم مع مراتك عن ربنا، أو أنت ومراتك تركعوا جنب بعض قبل ما تاخدوا قرار وتصلوا مع بعض وتتكلموا مع ربنا؟ إن إحنا بننسى كتير جدا ربنا في بيوتنا إلا في أوقات الأزمات. حد عيان، حد هيمتحن، حد مسافر، حد عنده شغل، حد اترفد من شغله. دي مشكلة احنا واعيين فيها النهاردة، زحمة الحياة المعاصرة وصحيان من النوم بدري ونوم متأخر بعد الظهر ولا بالليل، مخلي الدنيا مش فيها اي مكان لحضور ربنا. جنة آدم أبونا بتفكرنا انها جنة اللقاء. أعتقد آدم كان مشغول جدا، كان عنده خليقة كاملة بيدورها، كان عنده حيوانات كتير بيدعوها بأسماء، كان بيمارس سلطانه على الخليقة كلها. فآدم ما كانش قاعد فاضي بيأكل ويشرب وينام، آدم كان مشغول جدا، أكتر رجل أعمال مشغول في التاريخ، ومع هذا كان عنده وقت يقعد مع ربنا ومع مراته. الجنة كمان ما تبقاش جنة إلا بالغذاء. الجنة معمولة بالشجر الجميل ده، زي ما الكتاب المقدس في سفر التكوين أصح 2 بيقول أنبت الرب الإله من الجنة كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. فمن دواعي سروري النهاردة أقولك ربنا يملى بيتك خير. بس الخير مش إنك تحط أكل كتير في التلاجة، الخير إن شهيتك اللي الأكل تكون مفتوحة. الخير مش إنك تجيب سرير غالي جدا، الخير إنك تلاقي ضمير مستريح تنام بيه. ده الخير الحقيقي. الله كان حريص إن آدم يأكل ويتبسط ويمتع عينيه بالألوان المختلفة والأطعمة المختلفة والمذاقات المختلفة. الله حريص في الجنة بتاعتك بعد ما تلتقي بيه إنك تكون بتعرف تستمتع بالحياة. عدم الاستمتاع بالحياة بيجرنا لخطايا ولشهوات كبيرة جدا. عدم الاستمتاع بالعطية الجميلة اللي الله ادهلنا زوجاتنا أو أزواجنا أو أولادنا نستمتع بيهم، بيخلينا طول الوقت مضغوطين، وطول الوقت زي العبد اللي متساء، وطول الوقت حاسين إننا مربوطين في ساقية، وده مخلي الغذاء قليل. يمكن يكون عندك موارد كتير بس يمكن تكون عندك بركات قليلة، يمكن تكون عندك أرقام كتير بس يمكن تكون عندك رضا قليل. عشان كده لازم تكون مطمن وانت في الجنة انك متغذي، متغذي حب، متغذي حنان، متغذي اهتمام. وده مش أنانية، لا، ده إمكانية الله وضعها في طبيعته وفي خلقته، والله عاوز يعملها في جنتك أو في بيتك. لكن ربنا في الغذاء حط شوية معايير مهمة. هاخد منهم معيار واحد، إن ربنا بيقول في الكتاب المقدس كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. اللي يملى عينك يشبع بطنك، العكس غير صحيح. اللي تقتنع بيه، اللي ضميرك يستريح عليه هيكفيك، العكس غير صحيح. ينفع تمسك عدة موبايل غالية جدا جدا بس تبهدل نفسك بيها وضميرك يصور بيها عليك، وممكن تمسك عدة موبايل عادية جدا جدا بس انت مطمن ان كل مكالماتك في العدة دي نظيفة، مفيهاش مشكلة، مفيهاش خطية، مفيهاش أسرار متعبة. فالغذاء الحقيقي اللي يملى العين يملى القلب يملى الجسد. الحاجة الثالثة في الجنة انها جنة الاجتهاد. احنا دايما عندنا تخيل ان الجنة جنة الكسل، وربنا طول الوقت بينبر على انه الانسان لازم يشتغل، مش لانه العمل عبادة، لان العمل مش عبادة. العمل بيشغل طاقتنا الايجابية، بيطلع اساليب حياتنا من الانانية بتاعتها لشيء خارجي. والكتاب المقدس بوضوح في الجنة بيقول وضع الرب الاله ادم في الجنة ليعملها ويحفظها. يعملها ويحفظها يعني ايه؟ يعني الصبح يشتغل فيها فلاح وبالليل يشتغل عليها غفير. غفير من ايه؟ هنشوف ان الجنة كان لها باب. وآدم لما اضطرت طلع من الباب ده، وربنا حط على البوابة ملكين بعد كده لحراسة الطريق شجرة الحياة. إذن فيه خطورة على الجنة لو أنت ما خدتش بالك منها، وفي خطورة على الجنة لو أنت ما اشتغلتش فيها. فلازم تشتغل ولازم تخلي بالك، تشتغل وتحرص. الجنة جنة اجتهاد. اللي هيسيب بيته زي ما هو من يوم الجواز لعشر سنين تأكد أن بيتك هيتحول مقلب زبالة. سامحني، بيتك هيتملي مشاكل، هيتملي ضغوط، هيتملي تعب، هيتملي وجع. لكن اللي يشتغل في بيته، اللي هيدرس يعني ايه جواز، اللي هيشتغل على اسعاد مراته واولاده، هو ده الوحيد اللي هيقدر مع الوقت يطور نفسه ويطور بيته ويعمر بيته. فجنة آدم كانت جنة اللقاء، ثم كانت جنة الغذاء، ثم كانت جنة الاجتهاد. اخيرا عزيزي المستمع قبل ما سيبك، كمان الجنة كانت جنة الحذر من الاختراق.

قال لآدم أنا عايزك تحفظ الجنة. يعني إيه يا رب أحفظ الجنة؟ قال له في أعداء ما بيحبوش الجنة تفضل جنة. تكوين 3 الآية الأولى بتقول كده: وكانت الحية أو الحية اللي هي رمز الإبليس أحيا الجميع حيوانات البرية. الله، ده احنا عندنا برية هو في برة الجنة برية، برة بيتك هتلقى فيه مشاكل وأحقاد وناس بتشتهي انها تمتلك النعمة اللي انت فيها، وشيطان عاوز يدمر بيتك. فخلي بالك، خلي بالك من النظرات الغلط، خلي بالك من الشجرة اللي جوه الجنة. فانت عندك خطورة من مكانين، من برة ومن جوه. من جوه انت عندك شجرة ممنوع انك تاكل منها، متاح انك تمد ايدك، بس لو مديت ايدك هتطرد من الجنة. ومن برة جاي لك الحية. خلي بالك ان وجودك في الجنة محتاج قدر من الحذر، قدر من المخافة لله، قدر من سماع الوصية. اكبر كارثة دمرت البيت الجميل ده هو ان ادم ساب اللي برة يدخل وياخده من جوه الجنة لبرة. في نهاية الحلقة دي عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أتمنى أنه ربنا يعيد رسم الجنة على بيتك من تاني. بس خلي بالك ده مش هيحصل إلا بعد 4 شروط. شرط الأولاني، أيوة نقوله مع بعض، إنها جنة اللقاء بالله وببعضنا البعض. ثم جنة الغذاء اللي يملى عينك وقلبك وضميرك يملى جسدك ويشبعه. ثم جنة الاجتهاد، لازم نشتغل علشان الشغل، التعب، المذاكرة، الاهتمام بالبيت هو اللي بيكمل فيه جنة. وأخيرا ربنا يحفظنا من أي اختراق من الخارج أو أي فساد من الداخل. وإلى اللقاء في حلقة قادمة وحكاية بيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن، وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة، الحلقة الأولى.

أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة، واللي حنبدو اليوم سلسلة جديدة نتكلم فيها على أمثال المخلص يسوع المسيح له المجد. وكان المسيح تكلم بأمثال واجدة للتلاميذ اللي هم نسموا فيهم بالعربي الحواريين، وللناس اللي جو باش يسمعوه. لكن شنو هو المقصود بالمثل، أو شن معنى كلمة مثل، وليش المسيح استخدم أمثال واجدة في كلامه أو في الخطب متاع للناس؟ المثل هو الشيء اللي نقارنه به ما بين شيء مألوف للناس وشيء آخر ما هوش مألوف. والسبب طبعا إن باش نوضحوا حقائق اللي يبي صاحب المثل يوصلها للناس هذوما. فالمثل يخلي الإنسان إن يكتشف هذه الحقائق أو يبين له وتوضح له الحقائق هذه، واللي هو صعب عليه إنه يعرفها أو يدركها لو ما انعطتش أو تفهمت له عن طريق أمثال. والسيد المسيح استخدم أمثال واجدة في كلامه وفي الخطبة متاعه باش يوضح الحقائق الروحية اللي بيبلغها للناس أو يوصلها للناس، وباش يكشف لهم في نفس الوقت عليه حاجات أو معاني جديدة في العالم متاعنا والهدف اللي جاء من أجله، وباش ينبههم لضرورة التوبة على ذنوبهم والإيمان به. أخوتي المستمعين، لو سألنا السؤال هذا، هل ضاع ولدك أو الطفل متاعك مرة من المرات؟ وشن درت وقتها؟ مش أنت بديت تجري لما ضاع ولدك في الشارع أو في المدينة، بديت تجري تدور عليه؟ مش سألت عليه كل واحد ماشي في الشارع؟ مش مشيت المركز الشرطة وقدمت بلاغ على أنك فقدت ولدك؟ شن كان شعورك لما صارت الحاجة هذه اللي هو أن ضاع ولدك؟ مش صار عندك شعور بالإحباط والخوف على الطفل متاعك؟ لكن لما لقيت الطفل متاعك تغيرت حالتك، وجهك تغير، افرحت فرح كبير. وفي ناس في المواقف هذه تبكي من الفرح، ليش؟ لأنك لقيت ولدك الضايع. وطبعا هذا اللي هو عاد أو رجع للأحضان متاعك سالم وغانم. وفي نوع من الناس لما تصير حاجة هذه يديروا حفلة بالمناسبة هذه، ويعزموا الهل والمعارف والأصدقاء باش يفرحوا ويحتفلوا معاهم. الرب يسوع المسيح تكلم بمجموعة أمثال تبين حالة من حياة ضياع أو حالة من حالات ضياع الإنسان. وكيف ما عرفنا من شوية، المسيح كان يأخذ أمثالا من البيئة اللي كان يعيش فيها الإنسان في ذاك الوقت أو في ذاك الزمان، عشان هيك تكلم على مثل الخروف الضال. والمثل هذا بتاع الخروف الضال اللي هو حنبدو به حلقتنا اليوم، أو حنتكلمه في حلقتنا اليوم بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، نرجع بعد ما سمعنا الفاصل الموسيقي نتكلموا عليه مثل خروف الضال اللي ذكره السيد المسيح، واللي هو وارد في إنجيل لوقا الإصحاح 15 من الآية 1 إلى 7، واللي يقول: فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاه ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضع على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيتي ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى التوبة. وكيف ما قلنا خود المستمعين، المثل هذا متاع الخروف ورد في إنجيل لوقا في الإصحاح 15 من الآية 1 إلى 7. كيف ما لاحظوا خود المستمعين، مناسبة المثل هذا هو اقتراب الناس اللي هم محصلين الضرائب والخطاء من المسيح باش يستمعوا له أو يسمعوا كلامه. وكانوا العشرون، يسموا فيهم العشرون، هم اللي يجمعوا في الضرائب، هم اللي يجمعوا في الضرائب اللي دارتها الحكومة الرومانية اللي كانت تحتل في دولة اليهود في ذاك الوقت، باش يجمع الضرائب اللي كانت كبيرة من الناس. لكن المحصلين الضرائب وبسبب جشع متاعهم ورغبتهم انهم يجمعوا فلوس واجدة، كانوا يطالبوا في الناس ان يدفعوا اكثر ضرائب او المزيد من الضرائب. والخطاة اللي هي نظرة احتقار ويعني شيء مش مقبول، انسان خاطي طبعا ما عندهش احترام بين الناس، وما كانوا ما يحبوش يعاشروهم او تقربوا منهم بما انهم خطاة. وهالشيء تدمروا الناس أو الفريسيين هذو مع المسيح، كيف يسمح لهم أن يتقربوا منه وكيف سمح لهم أن يجمعوا معه ويأكلوا معه. وساعتها وقتها قدم السيد المسيح لهم المثل بتاع الخروف الضال، وكيف أن الراعي اللي يضيع خروف واحد من الخرفان بتاعه يسيب القطيع كله ويمشي يدور على الخروف الضال، ولما يلقاه يفرح واجد ويعزم الهل والجيران والأصدقاء باش يفرحوا يبتهجوا معاه لأن لقى الخروف الضال. فشن قصد المسيح بالمثل هذا؟ يعني نحن لما نفحصه كويس حنلقوا فيه قصد للمسيح من وراء المعنى هذا، والشيء هذا حنتكلم عليه بعد الفاصل الموسيقي القصير.

0: أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، المسيح كان عنده قصد من المثل بتاع خروف الضال، والمسيح طبعا حب أو كان يبي يبين محبة الله العظيمة للناس الخاطئين والظالمين، وكيف أنه كان يسعى وراء الناس هذوما الخطاة الضالين باش يلقاهم، ولما يلقى أو يعثر عليه خاطي واحد ضال يفرح به، ومش هو بس، تفرح السماء بكل ملائكتها معاه. هل تعرف خويا المستمع وأختي المستمعة أنك كبشر خاطئين وضالين الطريق؟ وهل تعرف أن الله يدور عليك ويبيك أنك ترجع على الضلال والضياع متاعك؟ ومش من الصح أنك تدعي أنك إنسان صالح. والخطأ هذا طبعا طاحوا فيه الناس زمان أيام المخلص المسيح اللي هم الفريسيين والكتبة، لما ظنوا أنهم ناس صالحين ومحتاجوش للتوبة والرجوع. يعني هم وقت كانوا كما نقول بالعامية واخدين زنبة فرواحهم، يسحبوا رواحهم هم اللي هناك، وأن هم ماشيين للفردوس ومش حيتعاقبوا. طبعا الخطة هذا في هذيك الأيام طاحوا فيه ناس واجدة كانوا يظنوا أن ديانتهم حتى تساعدهم على النجاة من العقوبة متاعة الله، أو أن أعمالهم الصالحة اللي كانوا يديروا فيها حتخليهم صالحين في نظر الله. لكن كلمة الله كما جت في كتاب مقدس تقول العكس بالتمام. نحن كبشر كلنا خاطئين من غير استثناء، وكيف ما قال في كتاب مقدس إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله، وبالتالي فالجميع محتاجين للتوبة أو يتوبوا عن الخطية والإثم ويرجعوا على طريق الشر ويطلبوا الرحمة من رب العالمين. ولهذا قال المسيح الكل من يظن أنه إنسان صالح إنه هكذا يكون فرحا في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارة لا يحتاجون للتوبة. فالسماء كلها تفرح لما يرجع خاطي ضال. هل تعرف صديقي وصديقتي بأن الله مازال يدور على كل إنسان خاطي، وراه والله عبر على محبته بأن دزلنا المخلص المسيح باش يموت على الصليب حتى يكفر خطية البشر كلهم من غير استثناء إذا آمنا. فنحن كلنا زي الخروف الضال، والله يدور علينا ويبي يخلصنا من ذنوبنا وأثامنا. تو أخوتي المستمعين سؤال لكم، أنتوا هتعترفوا أنكم ناس خاطئين وظليتوا الطريق واتجاوبوا من محبة الله العظيمة لكم؟ وهل هتتوبوا على ذنوبكم وتؤمنوا بالمخلص المسيح؟ وهل تعرفوا أنكم لما تديروا الشيء هذا اللي هو التوبة والإيمان بالمخلص المسيح الله حيغفر لكم ذنوبكم كلها ويغير قلبكم من جوا، وتأكدوا أنكم حتكون جزاتكم في النهاية الحياة الأبدية وحتفرح السماء كلها بكم؟ أخوتي المستمعين، نتمنى أنكم تفكروا في كلامي هذا وبينكم وبين نفسكم بيش تقدروا تخذوا القرار اللي هو المصيري بالنسبة لكم. في خاتمة حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

خوتي المستمعين، نتمنى انكم تفهموا حلقتنا وتفهموا كلامنا وتفكروا كويس، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 22.
2: النظام الروحي للصلاة متى 6:5-15. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحين تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: آبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. لقد تلوت على مسامعكم الأعداد الممتدة من العدد 5 حتى 15 من الإصحاح 6 من إنجيل متى. وفي هذا الإصحاح يطلب يسوع منا النظر إلى فوق. في الجزء الأول من التعليم الذي نسميه الموعظة على الجبل طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا، وذلك عندما علمنا التطويبات. وفي الجزء الباقي من الإصحاح 5 من إنجيل متى، أي من العدد 11 حتى 48، طلب منا يسوع النظر حولنا وتطبيق تلك الأمور الرائعة على حياتنا وعلاقاتنا عندما ننظر إلى أنفسنا، لأن عجيبة الولادة الثانية تحدث فينا. وفي هذا الإصحاح يقدم لنا يسوع تعليما عظيما حول الصلاة. ينبغي أن تكون صلاتنا عامودية وليس أفقية، ويقول لنا هذا التعليم أن نصلي في غرفتنا، والهدف من ذلك هو أن نكون منفردين، أي وحدنا. فأغلقوا أبواب غرفكم كي تصبحوا وحدكم مع الله، وكما تلاحظون يكون أبوكم معكم في الغرفة، وأبوكم السماوي الذي يكون حقا معكم في الخفاء سوف يجازيكم علانية عندما تغلقون باب الغرفة وتكلمونه على انفراد من خلال الصلاة. في الواقع إن الصلاة تعني حرفيا الطلب. إذا بحثتم عن هذه الكلمة في القاموس تجدونها تعني الطلب. أما الذي طلبه ذلك الفريسي في الإصحاح 18 من إنجيل لوقا فهو أنه أراد أن يجعل كل من هم في المعبد يعرفون كم أنه بار. كان يصوم مرتين في الأسبوع ويقدم عشوره، ولم يكن مثل الرجال الآخرين ولسيما جبات الضرائب. تذكروا أن جبات الضرائب كانوا يقفون في مكان بارز، وكان يضرب صدره، مما يرمز إلى التعبير عن التواضع والندم والأسف بسبب الخطيئة. وصلى وطلب ما يلي: يا الله كن رحوما معي أنا الخاطئ. فما هي الصلاة؟ الصلاة هي التماس، لكن جوهر الصلاة كما يشير إليه يسوع هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى هو أدب روحي يبرهن أن الله موجود حقا. لذا ليست الصلاة الجماعية أكثر طريقة فعالة للصلاة. هذا لا يعني أن الصلاة الجماعية باطلة، لكن يخبرنا يسوع أن جوهر الصلاة هو الصلاة التي تتلونها في غرفكم عندما تكون أبوابها مغلقة. ذات مرة كنت أعلم كيف أن يسوع طلب منا الذهاب إلى حجرتنا وإغلاق الباب والصلاة لله الذي هو حقا موجود. والله الذي هو موجود معنا في الحجرة هو يجازينا. بعد أسبوعين قال لي رجل ما يلي: أتعلم شيئا؟ يصبح الجو فاسدا في حجرة الكناسة. واكتشفت أنه فعلا سيذهب إلى حجرة الكناسة ويغلق الباب. في الحقيقة لا يكمن الجوهر في الحجرة، إن الترجمة الأكثر دقة لتلك الكلمة هي الغرفة. أغلقوا الباب وصلوا لأبيكم الذي هو في الخفاء، لكنه حقا معكم في غرفتكم التي هي بمثابة مكان سري لكم. هكذا تفسر بعض الترجمات هذا المقطع. بتعبير آخر، إن أكثر صلاة قيمة هي عندما تكونون بمفردكم وما من شخص آخر توجهون له الكلام أو تؤثرون فيه. وبما أن الصلاة هي أدب روحي، يكون الوعد العظيم ما يلي: سيجازيكم أبوكم الذي هو فعلا في ذلك المكان السري. وتجدون هذا الوعد في الإصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين، حيث كتب الآتي: يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. قال يسوع: إنكم حقا تحصلون على جزائكم. إذا ذهبتم إلى غرفكم وأغلقتم الباب وصليتم لأبيكم الذي في الخفاء، فأبوكم الذي يرى في الخفاء هو يجازيكم علنية، سيبرهن لكم الله أنه موجود. بعد إعطاء هذا التعليم حول أدب الصلاة، قال يسوع: إنكم لستم مجبرين على ترداد الكلام باطلا. ليس من الخطأ أن تعيدوا الكلام، لكن التركيز يجب أن يكون على كلمة باطلا. من الخطأ القيام بترددات لا معنى لها في صلاتكم، مثل عجلة الصلاة. إن عجلة الصلاة هي التالية: هي عجلة تلصق عليها صلوات، ثم تدار العجلة، ويعتقد الناس أنه في كل مرة تدور تلك الصلوات على العجلة يتأثر الله بطريقة ما. وقال يسوع: إنه ليس من الضرورة أن تفعلوا ذلك. أما المقدمة التي على أساسها منحنا يسوع تعليمه حول الصلاة التي ندعوها صلاة التلاميذ، فتجدونها في العدد الثامن: لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. لكن مشكلتنا تكمن في أننا لا نعرف ما هي مشيئة الله. ليس لدينا أي مفتاح يقودنا إليها، فمعظمنا لا يصلي. وفي الإصحاح الثامن من رسالة إلى أهل رومي قال بولس: ألا تدعوا ذلك يمنعكم من الصلاة، اطلبوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا، فإن الروح القدس الذي يعلم مشيئة الله يتوسط لكم وفقا لإرادة الله، ومن ثم تحصلون على الأمر الذي تلتمسون عرش الله من أجله في صلاتكم. بتعبير آخر يقول يسوع: صلوا على أي حال. إذا كنتم لا تعلمون مشيئة الله، إذا كنتم لا تعلمون من أجل ماذا تصلون، صلوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا عندما تطلبون الأمر الخطأ، يتوسط لكم الروح القدس وفقا لمشيئة الله، ويعطيكم الله الأمر الصحيح. أظن أن هذا هو أساس التعليم الذي يقدمه يسوع حول الصلاة، ونسميه صلاة الرب. في الواقع يجب أن لا تسمى صلاة الرب، لأن الرب لم يطلق قط هذه الصلاة. إن صلاة الرب هي تلك الصلاة التي تلاها يسوع في بستان جثيماني، حيث قال: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. بالتالي إن صلاة الرب هي تلك الصلاة العظيمة التي تلاها يسوع في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا. أما الصلاة التي ندرسها في هذا الإصحاح فيجب أن تسمى صلاة التلميذ. لقد ذكر يسوع الآتي: صلوا أنتم هكذا. يقول بعض الناس إن هذه هي الصلاة التي يجب أن نتلوها، أما البعض الآخر فيقول: كلا، إنها تعليم حول الصلاة. وقد ورد في ترجمة الكتاب المقدس الآتي: صلوا بحسب هذه الطريقة. بالتالي إنها طريقة للصلاة. وثمة أناس يقولون أيضا إن الضمائر في هذا التعليم هي في صيغة الجمع. بناء على ذلك يجب أن تتلى كصلاة في مجموعة، أي كصلاة جماعية. فلم يرد في الصلاة: خبزي كفافي أعطني اليوم، واغفر لي، ولا تدخلني، لكن نجني. إن الضمائر هي في صيغة الجمع. لقد ورد في الصلاة ما يلي: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لذلك يقول البعض إن هذه الصلاة يجب أن تتلى ضمن مجموعة. شخصيا أنا أؤمن بأنها صلاة عظيمة لنا، ويجب أن نتلوها لا سيما إذا فهمناها. هذه الصلاة ليست ترداد كلام باطل، ولا أعتقد أننا نصاب بأذى إذا رددناها مرارا وتكرارا، أفي مجموعة كنا أم بمفردنا. وما دمنا في روح هذه الصلاة عندما نتلوها، أظن أنه يمكننا قول أمور رائعة لله، وأن نتلمس عرشه بطريقة رائعة. أما الآن فلاحظوا أن ثمة سبعة التماسات في هذه الصلاة. يعتقد بعض الناس أنها صلاة مرشدة. في الحقيقة يحب الحاخامات المسنون إعطاء صلوات مرشدة، فمن أجل تعليم الناس كيفية الصلاة يقدمون لهم صلاة صغيرة ويقولون: عندما تصلون أتلوا هذه الصلاة وصلوات مشابهة لها. بالتالي يحتمل أن يكون هذا ما يفعله يسوع هنا، لكن عندما شرح لنا يسوع كيفية الصلاة من خلال إعطائنا صلاة مرشدة، لاحظوا أن ثمة ثلاثة التماسات إلهية وأربعة التماسات أخرى شخصية. قبل أن تلفظوا كلمة أعطنا الواردة في العدد 11، وهي الالتماس الشخصي الأول، لديكم ثلاثة التماسات إلهية، وهي: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أحب فكرة أن نصلي كي تتحقق مشيئة الآب في أجسامنا الفانية كما هي في الأماكن السماوية، لكن لاحظوا الالتماسات الإلهية. نحن نتكلم معه كأب سماوي كامل، والالتماسات الإلهية هي اسمك، ملكوتك، مشيئتك. مجددا نقول إن تعليم الكتاب المقدس يختصر في الكلمتين التاليتين: الله أولا. ريجينالد توماس، وهو قسيس مشيخي عظيم في فيلادلفيا، اعتاد على قول الآتي: عندما تدخلون إلى غرفكم لتصلوا، لا تدخلوا حاملين لائحة تبضع، ولا ترسلوا الله للتبضع لكم بالأغراض. على العكس، ادخلوا إلى غرفكم حاملين ورقة بيضاء لتكتبوا عليها الواجبات التي يريدكم الله أن تفعلوها، واطلبوا من الله أن يرسلكم للتبضع من أجله. فقبل أن تلفظوا الالتماسات الشخصية التي تبدأ بأعطنا، لاحظوا أنكم تقولون اسمك أيها الآب، ملكوتك، مشيئتك. بالتالي في هذه الصلاة كل واحد منا يقصد قول ما يلي: أريد أن يتقدس اسمك، وهذا يعني أن يوقرك العالم كله. يا الله، أريد أن أرى مجيء ملكوتك، أريد أن تتحقق مشيئتك في جسدي الفاني كما هي في الأماكن السماوية أو الروحية. هذا ما تعنيه عبارة الله أولا. بالإضافة إلى ذلك تعني هذه العبارة الآتي: أيها الآب، كل ما أريده حقا هو من أجل تقديس اسمك. في الواقع إن اسم الله يعني جوهر هذا الوجود، أي جوهر من وما هو عليه. أريد أن يوقرك الجميع يا الله بسبب ما ومن أنت عليه. ثم أود أن أرى مجيء ملكوتك، أود أن أراك تغرس العالم الأبيض الذي يعني الاستسلام في قلوب الناس كي تتحقق مشيئتك في أجساد الناس الفانية كما هي في السماء. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. لاحظوا التشديد على كلمة اليوم، فنحن بذلك نعترف بأن الله هو مصدر رزقنا. هذا هو بيت القصيد هنا. في هذا الالتماس نقول لله ما يلي: يا الله، أنا أنظر إليك لتسدد كل احتياجاتي. وهذا لا يشمل فقط الخبز بالمعنى الحرفي. في الستينات كان الهيبيون الذين هم مضادون للثقافة لدى الشبان في الولايات المتحدة معتادون على تسمية كل شيء يحتاج إليه الإنسان خبز، وهذه طريقة جيدة لاستعمال كلمة خبز. فنحن نعترف بأن الله يسدد حاجتنا، لذلك نتكلم مع الله في غرفتنا وباب الغرفة مغلق وما من أحد معنا لنؤثر فيه، ونقول لله: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، سدد احتياجاتنا اليوم. هذا هو أول أمر أو التماس شخصي نطلبه من الله. ثم نقول لله في هذه الصلاة: اغفر لنا. نحن جميعا نخطئ ونحتاج إلى مغفرة، والإثبات على أننا أناس مسامحون هو أننا أناس مسامحين. نحن نصلي قائلين: اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أما الالتماس الشخصي التالي فهو: لا تدخلنا. نحتاج دائما إلى أن يرشدنا الله، فنحن نقول: لا تدخلنا في تجربة. أظن أن التشديد هنا هو على كلمة تدخلنا، ولن تكون علينا مواجهة التجربة. ثم نتابع قائلين الآتي: نجينا من الشرير. هذه هي الالتماسات الشخصية الأربعة. ثم لدينا خاتمة الصلاة التي تضعها عدة ترجمات للكتاب المقدس كما يلي: لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها. القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة. ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة. ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش. ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك. فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. هنتكلم النهاردة عن أنا غالية، أنا مهمة، أنا ليا تمن وليا قيمة. بس عارفين، ممكن واحدة وهي بتسمعني دلوقتي تبقى حاسة أنه غالبا الجملة ديت ما بتنطبقش عليها قوي، يا إما هي عمرها ما تقالت لها أو عملت حاجات في حياتها مش حلوة، فابتدت تحس أنه أنا غالية دي كلمة ما بتنطبقش عليا قوي، أو لا أنا مش غالية، أنا ماليش معنى، أنا غبية، أنا ما بفهمش، أنا أوحش من إخواتي. يمكن أهلنا قالوها لنا زمان وإحنا صغيرين فتخزنت جواكي وإنتي ما بقيتيش حاسة إنه كلمة أنا غالية دي بتنطبق عليكي. أنا جاي النهاردة أقولك إنك غالية، أنا جاي النهاردة أقولك إنك مهمة، أنا جاي أقولك النهاردة إنك ليكي قيمة، إنتي إنسانة، إنتي فريدة، إنتي مميزة، إنتي محبوبة، إنتي بصمة صباعك مش زي أي بصمة صباع حد تاني على الأرض، إنتي بصمة صوتك وبصمة عينيكي مختلفين عن كل الناس اللي على وجه الأرض دي كلها. ربنا لما خلقك خلقك غالية، خلقك مهمة، خلقك عشان تفرقي، وليكي خطة، وليكي حاجة عشان تعمليها، ليكي حلم لازم تجري وراه، ليكي هدف لازم توصلي له. أنا جاي النهاردة أقولك الكلام ده رغم كل كلام سلبي أنت سمعتيه قبل كده. عايزاكي تقفي كده دلوقتي قدام المراية وتعيدي ورايا الكلمات دي: أنا غالية، أنا مهمة، أنا محبوبة. عايزاكي تكتبيها على ورقة وتحطيها على مراية الحمام، تكتبي صباح الخير يا أحلى واحدة، اكتبي جملة تحبي تسمعيها الصبح، اكتبي جملة تفرق معاكي على الصبح، اكتبي جملة تعمل من صبحك صبح جديد. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم قد ايه انت غالية. فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا تاني ليكي بعد الفاصل. رجعنا عشان نتكلم عن الأفكار اللي ضد فكرة إنك ليكي قيمة. يعني عمرك سمعتي قبل كده أنت جيتي غلطة، أنت فاشلة في كل حاجة، ما كناش عايزينك، أنت أصلا غبية، أنت أوحش إخواتك، خليكي زي أخوكي أو شاطر وفالح في حياته، ما أنت لو ما كنتيش جيتي كان زمان دلوقتي حياتنا أحسن. كلها جمل سلبية، كلها جمل ليكي حق لما تسمعيني النهاردة وأنا بقولك إنك غالية ما تصدقينيش. بس أنا النهاردة جاي أقولك رسالة جديدة، رسالة مختلفة، رسالة مش كبرياء، رسالة ما تخليكيش متكبرة، رسالة تخليكي تصدقي إنك مهمة وليكي قيمة وليكي تمن مش قليل خالص، ليكي تمن لأنه ربنا نفسه حبك زي ما أنتي بكل لخبطة وبكل غلطات فيكي. عارفة ربنا موافق عليكي، موافق عليكي كده زي ما أنتي. هشجعك النهاردة تغيري طريقة تفكيرك، قولي لنفسك كده ربنا بيحبني من غير شروط، ربنا موافق عليا من غير شروط، أنا غالية عنده جدا، ده أنا بنته، ده هو خلقني على صورته وعلى مثاله، هو عايزني بتاعته، بنته، هو عايزني ليه. أشجعك النهاردة تقفي وقفة قدام نفسك وتقولي نفسك إنك غالية وإنك محبوبة وإنك ليكي قيمة رغم كل كلام سلبي سمعتيه. أنا مش بقول إن كلنا سمعنا كلام سلبي من أهالينا، بس أنا بقول إنه في ناس كتيرة قوي سمعت كلام سلبي،

تسألوني من أنا، تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا

0: امين، ربنا يبارككم.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو، ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن ال19. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تاركة ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: إيه أسباب السلام اللي هيكون حاصل في العالم كله خلال الملك الألفي؟ عدونا اللدود إبليس هيكون محبوس طول الوقت ده، وفي سفر رؤيا إصحاح 20 بيتكلم عن تفاصيل حبس إبليس. هنتحرر من شره، لأن المفديين اللي هيدخلوا الوقت الرائع ده هيلاقوا الطبيعة كمان اتغيرت، والأسد هيكون جنب الخروف. النهاردة هنسمع أكتر عن ملك حرفي ليسوع لمدة 1000 سنة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيرول لوتز، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 8 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: لسه مركزين معايا؟ عارف إنه الموضوع صعب وكأننا بنشرب من حنفية إطفاء الحريق، لكن عايزكم تكملوا مركزين معايا لأنه لسه عندي حاجات تاني عايز أشاركها معاكم هتبهركم جدا. إيه هي بعض مميزات المملكة اللي بنتكلم عنها؟ بكل تأكيد واحدة من مميزات المملكة دي إنه يسوع هو اللي هيحكم، وأقصد إنك تقدر تروح لسفر المزامير وتشوف ده. يعني في مزمور 2 بيقول: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. بطول الكتاب الله بيتكلم عن زمن المدينة الفاضلة على الأرض لما هيحكم يسوع المسيح. عشان كده يسوع هيحكم، اللعنة اترفعت بشكل جزئي مش كامل. في مقطع تاني في إشعياء بيقول إنه الطفل هيموت لما يعدي 100 سنة، وواضح إنها مش إشارة للسماء، دي إشارة للملك الألفي، واللي يقصده هنا إنه الأعمار هتكون طويلة. بمعنى تاني، لو مت وانت عندك 100 سنة فكده هتموت صغير، في حين انه الموت دلوقتي في سن 100 فكده شخص كبير في السن. الاسد والخروف هيسكنوا مع بعض، مش هيكون في اي تمرد علني، لكن في النهاية هيكون في تمرد، بس يسوع هو اللي هيحكم. ودلوقتي وصلنا لاهم نقطة، جه الوقت تفتح كتابك المقدس على سفر الرؤيا وإصحاح 20، وقد إيه ده سفر رائع، وهنقرأ بعض الأجزاء من إصحاح 20. وعرفنا في إصحاح 19 المرة اللي فاتت إنه يسوع جاي، وبعده إصحاح 20 بيتكلم عن الملك الألفي اللي بنشرحه دلوقتي وكل وعود العهد القديم. كلمة الله بتقول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. رائع. محتاجين نقف هنا شوية. بالمناسبة لما بيقول الهاوية فده مش الجحيم لسه، ده مكان حبس للأرواح الشريرة وإبليس. أنا بحب الجزء ده، يسوع بيقول لملاك عادي ملوش اسم، مش عارفين مين ده خالص: إزايك؟ تعال هنا، عندي مهمة ليك، أنا هدي لك سلطان، خد إبليس وارميه في الهاوية. ومفيش شك إنه ممكن القيود دي تكون رمزية، لكن الأهم إنه هيكون مقيد. هو معاه مفتاح الهاوية العميقة، واللي الملاك محتاج يعمله هو إنه يقول: أنا دلوقتي تحت سلطان الله، تعال هنا، عندنا مكان ليك، هتتسجن فيه لمدة 1000 سنة، تعال ادخل الهاوية. وإبليس يرد عليه ويقول له: لا والله، قال كده لازم هعمل كده، ما يعجبكش الكلام ده؟ سلطة مطلقة ليسوع وملائكته على إبليس. ولما نقرأ الإصحاح ده هنلاقي جملة لمدة 1000 سنة اتذكرت 6 مرات. هل سألت قبل كده جت منين فكرة انه الملك الألفي هيكون 1000 سنة؟ الإجابة هنلاقيها في الجزء ده اللي بشرحه ليكم النهاردة، اسمه ما قبل الألفية. وكلمة ألفية ميلينيال المقصود منها 1000 سنة، وما قبل الألفية مقصود بها مجيء يسوع الثاني قبل الألفية. ممكن تسألني هل في أي رأي تاني؟ أيوة، في وجهات نظر تانية. على سبيل المثال في ناس اسمهم اللا ألفيين، الآميلينيال، واللا ألفيين دول هم اللي مش بيعتقدوا إنه في ملك ألفي هنا على الأرض، هم بيميلوا لروحانة كل المقاطع دي، وبيقولوا إنها هتتحقق بطريقة ما في السماء، وإنه لما قال الملاك إنه يسوع هيحكم مملكة داود فده هيحصل في السماء، وعشان كده مش بياخدوا المقاطع دي بشكل حرفي، لكننا بنؤمن بالكتاب المقدس بالطريقة اللي هو مكتوب بيها. ولو قال إنه هيحكم من أورشليم فاعتبرنا ساذجين وبنعتقد إن الله هيعمل بالظبط اللي قاله. ودلوقتي بعد المقدمة دي خلونا نقرأ المقطع الكتابي. من المميزات التانية للملك الألفي هي إنه إبليس هيكون مقيد. بالمناسبة بين قوسين كده، قريت لناس لا ألفيين بيؤمنوا إننا بنعيش في الملك الألفي حالياً، ودي واحدة من الطرق علشان نشرح بيها الموضوع. عندي في المكتبة بتاعتي كتاب في المشورة بيقول لو قابلت حد بيقول انه تقابل مع ابليس فتقدر تتأكد انه غلط، لانه ابليس المفروض مقيد في الملك الالفي. في حد يصدق الكلام ده؟ محتاج اقول النهاردة انه لو ابليس مقيد حاليا فاكيد مقيد بسلسلة طويلة جدا. انا محتاج اقولك ده، لكن لا، احنا بنؤمن انه الملك الالفي هيحصل في المستقبل. عشان كده هنكمل موضوعنا. ابليس هيكون مقيد، وعشان كده هيكون في مجموعة من الناس اللي هيحكموا مع يسوع. فعدد 4 بيقول ورأيت عروشا فجلسوا عليها واعطوا حكما. خلونا نقف هنا شوية قبل ما نروح للفئة التانية من الاشخاص. مين هيحكم مع يسوع في الملك الالفي؟ معاك ورقة وقلم؟ في 4 فئات مختلفة على الأقل. أول فئة هم قديسين العهد القديم، وده اللي جه في سفر دانيال أصحاح 7 وعدد 27. والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي. عشان كده إحنا متأكدين إنهم هيكونوا هناك. هيكون موجود داود وإبراهيم ومجموعة كاملة من أشخاص تانيين أسماءهم ما اتذكرتش، واللي هيحكموا مع المسيح في الملك الألفي. وأكيد الرسل هيحكموا معاه. يسوع قال لهم في مرة متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12، فمتى 19:28. ياه بجد؟ أيوة ده اللي يسوع قاله. عشان كده إحنا عارفين إنهم هيكونوا هناك 11 رسول بالتأكيد. وبالنسبة لينا إحنا، هي دي الأخبار الحلوة يا شعب الرب، والأخبار دي تستاهل إنكم تفتحوا وتسمعوا حلقة النهاردة. كل شخص مؤمن بيسمعنا هيحكم مع يسوع كمان. في كل العهد الجديد عندنا وعود كتير إننا هنملك معاه. بولس الرسول بيقول إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه في رومية 8:17. يسوع قال لكنايس سفر الرؤيا من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه في رؤيا 3:21. وفي سفر الرؤيا كمان بيقول في إصحاح 5:10 وجعلتنا لإلهنا ملوكا، وبفترض كمان ملكات، ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض، وهنجلس مع يسوع وهنعمل المسؤوليات اللي هيكلفنا بيها. ودلوقتي في النقطة دي عقلك اللاهوتي محتاج يوسع شوية، لأنك بتقول يا أسيس لوتزر انت علمتنا انه لما هيحصل الاختطاف هيكون عندنا بالفعل أجساد سماوية، والناس اللي هيدخلوا الملك الألفي أثناء دينونة الخراف والجداء هيفضلوا في أجسادهم الأرضية، هيخلفوا أطفال، وده صحيح. هل بتضايقك حقيقة أنه هيكون عندنا أجساد خالدة وهنكمل نتعامل مع اللي مش عندهم الأجساد دي؟ ده مش المفروض يزعجك. فكر في شكل يسوع بعد القيامة. يسوع كان قادر يتفاعل مع تلاميذه. ركز معايا، المسيح كان عنده جسد مختلف عن التلاميذ، كان يقدر يروح من أورشليم للجليل في جزء من الثانية، لكنه أكل معهم سمك وتواصل معهم. عشان كده هنحكم مع يسوع المسيح على أقاليم معينة، وهيكون عندنا مسؤوليات معينة في الملك الألفي، وهنفرح بحقيقة أن وعود الله هتتحقق بشكل كامل ومطلق. محتاجين نسرع شوية. هتلاحظ أنه الكتاب المقدس بيقول ورأيت نفوس الذين قتلوا، أنا في نص عدد 4، من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله. واللي يقصده هنا إنه الناس اللي ماتوا في وقت الضيقة العظيمة هيقوموا وقتها علشان يملكوا مع المسيح، وده مش المفروض يفاجئنا، أكيد هيكونوا كده. وهو بيعلق على الأمر ده ببساطة، كلمة الله بتقول فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة، وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى. يا شعب الرب، بقية الأموات دي بتعود على اللي هيظهروا في دينونة العرش الأبيض العظيم اللي اتوصفت في نهاية الفصل ده. بوعظ في كنيسة مودي من أكتر من 30 سنة، عارف إنه شكلي يبان أصغر من كده بكتير، لكن دي المرة الأولى في تاريخي هنا اللي أحس فيها بالخوف تقريبا من العظة اللي جاية، اللي طلب مني أوعظ فيها في السلسلة دي. اللي هشاركه معاكم الأسبوع اللي جاي هو أمر مخيف جدا، دينونة العرش العظيم الأبيض اللي فيها هيتجند كل الغير مؤمنين علشان يحضروا ويترموا في بحيرة النار إلى أبد الأبدين. عايز أحذرك، محتاجكم تصلوا من أجل الأسبوع اللي جاي بشكل خاص لأنها عظة مخيفة. عشان كده كلمة الله بتقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. القيامة الأولى اللي اتكلمنا عنها هي لكل المؤمنين، والقيامة الثانية هي قيامة غير المؤمنين. فبيقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، والموت الثاني هو بحيرة النار.
0: يا صديقي، زي ما تقريبا أدركت دلوقتي، ممكن تكون النبوات معقدة جدا، لأن في أكتر من دينونة وفي أكتر من قيامة، لكن خلاصة الموضوع واضحة جدا، مش كده؟ إن كل شخص سلم حياته للمسيح وهو على الأرض وحط ثقته في المسيح يسوع هيعيش في سعادة للأبد، وكل شخص مش هيؤمن بالمسيح وهيعتمد على أعماله هيترمي في النار الأبدية. عشان كده إحنا مبسوطين جدا إنك سمعت سلسلة العظات دي، لأننا محتاجين التشجيع ورجاء المجد، وكل شخص لسه مسلمش حياته للمسيح كمخلص شخصي محتاج يخاف من المستقبل. هدف السلسلة دي إنها هتساعدنا كلنا نفهم الأحداث النبوية، لكن الأهم من كده هو إننا نستعد للأحداث دي من خلال إننا نعيش حياة التقوى. شكرا لاستماعكم لنا النهاردة. سمعنا مع بعض أكتر في عظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات للدكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي، والملك الألفي هينتهي بتمرد نهائي ومعركة أخيرة، وبعد كده إبليس هيروح لمصيره النهائي في بحيرة النار والكبريت. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامج الرجد حتى الفوز، علشان نعرف إزاي الأمور هتنتهي في نهاية التاريخ وبداية الأبدية. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع هاني وهبي.
1: زمان كنت بدرس فصول إعدادي في الكنيسة وجي عيد الأم، وكتير قوي من الشباب الصغير ده مش بيحبوا أهليهم بطريقة كفاية، يعني مش مقدرينهم كفاية، حاسين إنهم مثلا بيخنقوهم، حاسين إنهم كل شوية يشتكوا أهليهم، على طول زعيق، بيتدخلوا في حياتهم الشخصية، عاوزين يختاروا لأصحابه إلبس ده، ممنوع ده، بصراحة حاجة خانقة قوي. وكان الولاد بيعبروا دايما عن الموضوع ده. رحت جايب بنت من البنات في إعدادي، كانت مامتها ماتت من فترة قريبة قوي، هي قريبة مني جدا وإحنا أصحاب. قلت لها تعالي عاوزك تحكي لنا عن شعورك وإنتي من غير ماما في عيد الأم. قالت لي بس ده هيبقى صعب قوي يا أنكل. قلت لها معلش عشان خاطري، لأن النتيجة هتبقى حلوة جدا، إيه رأيك؟ قالت لي خلاص. اتفقت مع البنت وجت، وفي الاجتماع جت البنت وقفت قدام كل الشباب وقالت الآتي: كل حد منكم عمال يقول ماما بايخة، ماما بتزعق، ماما بتتدخل في حياتي وكلام زي كده. أنا كنت بشوف ماما في غرفة الإنعاش لمدة 6 شهور عيانة من ورا الإزاز بتاع العناية المركزة، حتى مش قادرة ألمسها. كنت مبسوطة جدا إن هي موجودة وإن أنا شايفاها لمدة 6 شهور من غير حتى ما أتكلم معاها خالص، بس على الأقل كنت شايفاها. دلوقتي لما ماما راحت بفكر قد إيه أنا مشتاقة لماما وعايزة أشوفها حتى لو عيانة. ياريت ماما ترجع تزعق، ياريت ترجع وتشخط وتتدخل في حياتي، ياريت تيجي وتعمل أي حاجة هي عايزاها. أنا مش هقول إن أنا معترضة، بس ترجع. الواحد مننا مش بيعرف قيمة الحاجة غير لما يفقدها. حاجات كتير قوي بنعتبرها أمر مسلم به، إن أنا عندي بابا وماما، إن أنا عندي أولاد، إن أنا صحتي حلوة، بس في الحقيقة الحاجات دي كلها نعمة من عند ربنا. القصة علمت الولاد قيمة الأهل، وعلمت البنت إنها تتكلم وتشارك عن ألمها، وإحنا تعلمنا إن العيد مشاركة، وفي النهاية اتعلمنا إن إحنا لازم نشكر ربنا على كل البركات اللي هو مديها لنا. خلونا نشعر بأهمية الأشياء قبل ما تروح مننا.
0: كنتم مع علمتني الحياة و
1: هاني وهبي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه: في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

يقولون إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس أقداس، لذا لا تستطيع دائرة العالم بكل ما فيها أن تملأ فراغات مثلث الإنسان الإرادة والفكر والشعور، لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر أن يملأ روحك وأن يشبع نفسك وأن يثري فكرك، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أيها الإنسان مهلا، أنت روح وجسد، كل ما في الكون قد ينفع حينا لا أبد، أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد، عنده تلقى عزاء وشفاء وسند. لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب، ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب، أو تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب، وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. موضوع حلقتنا النهاردة عن قوانين الملعب. تخيل لو اللعبة اللي بتتلعب ملهاش قوانين، إيه اللي ممكن يحصل واللعيبة ممكن تتعامل إزاي؟ أتمنى تقضوا معانا وقت ممتع وتكون الحلقة سبب بركة لحياتكم وتغيير لمفاهيمكم. خلينا نخرج فاصل سريع، نرجع لكم مرة تانية نكمل برنامجنا كارت أصفر.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. موضوع حلقتنا النهاردة عن قوانين الملعب. حقيقة منتهى الخطورة إن إحنا نلعب مباراة وإحنا ما عندناش قوانين ليها. الخطورة إن إحنا بنقع في مشاكل كتير وإحنا مش واخدين بالنا، لأن الفكرة ببساطة إن أي لعبة لازم يكون ليها قوانين، يعني لازم نتفق عدد الفريق كام، ولازم نتفق الاحتياطي كام. لازم في قوانين اللعبة نعرف إيه اللي مسموح بيه وإيه اللي ممنوع. طيب لو عملنا الممنوع لازم نحدد إيه نوع العقاب، لازم نعرف إيه حدود الملعب ومساحته وهكذا. تخيل لو إحنا بدأنا أي مباراة بدون معرفة اللاعبين لقوانين اللعبة، الموضوع هيبقى تهريج، ناس بتخبط في بعض، ناس بتضرب بعض، ومفيش أي قانون. أحيانا كتير أنا وإنت بنعيش مباراة الحياة وإحنا مش عارفين إيه القوانين اللي بتحكم تصرفاتنا، أو بتعريف تاني إيه المبادئ اللي بتحكم حياتنا. هو أنت إمتى هتوافق وإنت إمتى هتقولي لأ؟ هو ينفع ألبس كده ولا ما ينفعش؟ وده بيخلينا بنلخبط في سلوكنا وتصرفاتنا. أولاد الله لازم تحكمهم قوانين ملكوت الله، علشان كده الكتاب المقدس بيعلن: فأقول هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. كلام ده موجود في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 4 وعدد 17. بمعنى أنتم لكم قوانين مختلفة عن قوانين العالم، أو بمفهوم صحيح قوانين مميزة. لو ما كنتش بتعيش بقوانين ملكوت الله هتعمل أي حاجة في أي وقت، لأنك شخص مش خاضع لأي قانون، أو بالتعبير اللي اتفقنا عليه مفيش مبادئ بتحكم حياتك. خلينا أعزائي الشباب نخرج فاصل سريع، نرجع مرة تانية نكمل معاكم في حلقتنا عن قوانين الملعب من برنامجنا كارت أصفر.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: رجعنا لكم أعزائي الشباب ومكملين معاكم في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة قوانين الملعب. كان دانيال بيعيش في السبي، في بلاد لها قوانينها وعاداتها الوثنية. عاصر دانيال إمبراطوريتين وأكتر من 4 ملوك، لكنه كان عارف أنه في مباراة الحياة له قوانينه الخاصة، القوانين اللي بيلتزم بيها وبيحترمها عشان يخرج من المباراة كسبان. فيقول الكتاب المقدس في سفر دانيال إصحاح 1:8: أما دانيال فجعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. هو عنده قوانين بيعيشها، زي ما المباراة لها قوانين والملعب ليه قوانين، أنت كمان كابن لله ليك قوانين. يوسف يصرخ ويقول: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ تيتوس بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس إصحاح 2:11 يكتب لنا آية في منتهى الأهمية، ويقول كده: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. النعمة تعلمني أن يكون لي قوانين، فما أحياه الآن في الجسد، ده الكلام اللي قاله بولس الرسول، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. خلينا أحبائي نخرج فاصل، نرجع مرة تاني نكمل مع بعض اللي ربنا عايز يوصله لنا من قوانين الملعب. انتظرونا.
2: Welcome to C'est la vie Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائنا الغاليين على قلبنا أجدع شباب، وإحنا مكملين في برنامجنا كارت أصفر، وحلقة النهاردة بعنوان قوانين الملعب. اتفقنا من غير قوانين هيبقى الموضوع تهريج، من غير قوانين كل واحد هيعمل اللي هو عاوزه. عشان كده أنا بدعوك صديقي الغالي، بدعوك إنك تقرر إنك تعيش بقوانين ملكوت الله، تعرف إيه حدودك، تعرف إيه اللي ما تتعدهوش، تعرف أقبل إيه وأرفض إيه، تعرف أصاحب مين وأروح فين، وإيه الكلمة اللي تطلع من لساني. لو أنت ما عندكش قوانين ومبادئ بتحكم حياتك، عايز أقولك كارت أصفر. خلي بالك عزيزي المستمع، عايز أحذرك، لو ما فيش مبادئ بتحكم حياتك أنت بتخضع لمبادئ إبليس. لو مفيش قوانين انت مستحيل انك تحقق المكسب في المباراة. مباراة الحياة لازم يكون في قوانين بتحكمها. لو ملكش قوانين هتلاقي نفسك بتعمل اي حاجة في اي وقت وباي طريقة، والنتيجة خسارة. عشان كده خلي بالك، وبنقولك كارت اصفر. بشكركم اعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه معانا، وبصدق ان الكلمات تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين اسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. اتشرف اني اكون معاكم في الحلقات اللي جاية. انتظروني معد ومقدم البرنامج الاسيس مشرف سعد، مهندس الصوت اندرو يوسف، المخرج ايمن ذكري. انتظرونا في حلقات جديدة من كارت اصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: بتعرف كده عن احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمى. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمى. عايز ادخل بيت خمى. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوابات، جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

انك هتصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك يا رب، مسكين فيك يا رب. اشكرك اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك يا رب. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى تعالى تعالى تعالى، محتاجين لك. تعالى كنيسة كنيستك، العمل عملك، اعين الكل اياك تتراجع. تعالى من فضلك، منتظرينك يا ابانا، منتظرينك يا الهنا، منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع، تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد، نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي لجلالك المجد.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: هذا الذي قلته يا عم قاسم؟
0: ما له يا ياسر ما له؟
8: هذا الذي قلته.
9: ما الذي قاله؟
10: أي شيء مما قاله تعترض عليه؟
8: كله كل شيء، كل ما قاله، كل ما سمعته. ألم تسمعوه؟
11: سمعنا، لكن أي جزء فيه؟
8: كله كله كل شيء.
0: انتظروا واصبروا علي ياسر يا ابني.
8: نعم يا عم قاسم نعم.
0: أراك غاضباً.
8: لست غاضبا،
0: بل أنت ثائر.
10: الكلمات تتصارع داخلك،
11: تتخبط وتتصادم على لسانك.
8: لست غاضبا، بل أنا غاضب.
9: ها أنت تقولها.
8: وثائر أيضا. نعم ثائر.
0: غاضب علي أنا؟
8: بل على نفسي، على نفسي يا عم قاسم.
10: لماذا يا ياسر؟
8: يبدو أني غبي، غبي. عقلي لا يفهم، لا يفهم ولا يستطيع أن يفهم ما تقولونه. تجمد وجف وهزل، لا أفهم.
9: وهل هذا يغضبك؟
8: طبعا يغضبني، أنا عاجز، عاجز عن الفهم.
11: كلنا كذلك، أنا نفسي أجد صعوبة في الفهم.
10: وأنا ألهث وأنا أحاول المتابعة.
9: وأنا أيضا.
0: كلنا كذلك، أنا أقف أحيانا لا أدرك شيئا.
8: عم قاسم، لماذا يصعب علينا الفهم والمعرفة؟
0: لأننا بشر، لأني وأنتم مجرد بشر. أنا إنسان محدود الفهم.
10: لم يعد الإنسان محدود الفهم يا عم قاسم.
11: هو أحكم المخلوقات
9: وأعلمها. الحضارة والعلم كشفا له كل الأسرار.
8: وصل إلى القمر، وسيصل إلى الزهرة والشمس، ولا يصعب عليه شيء.
0: بل يصعب. ما نتناوله يا جماعة حديث وتفكير في الله ذاته. من هو الإنسان ليفهمه تعالى؟
10: فلا نفكر فيه، نكتفي بما نعرفه ونسكت.
0: بل نسعى لمعرفته. كلما زادت معرفتنا به كلما زاد إيماننا به. يقول الرسول بولس الفيلسوف العالم الحكيم أحكم وأعلم الرسل.
11: ماذا يقول الرسول بولس يا قاسم؟
0: يقول إننا ننظر الآن في مرآة في لغز.
10: ها هو العالم الحكيم يقول ننظر في مرآة في لغز،
0: لكنه يعطينا رجاء في المعرفة فيقول لكن حينئذ وجها لوجه.
9: الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت.
8: ومتى يكون ذلك؟ متى يا عم قاسم؟
11: نعم متى؟ قلوبنا مشتاقة لتعرف متى يكون ذلك.
0: متى جاء الكامل؟ حين نرى الله ونعاينه جل جلاله.
10: في القيامة؟ في آخر الأيام والأزمنة؟
0: نعم، لأننا كما يقول الرسول العالم الفيلسوف، لأننا نعلم بعض العلم.
8: بعض العلم فقط؟
10: كل ما وصلنا إليه من علم مجرد بعض علم. سبحان الله.
9: ولكن متى جاء الكامل؟ فحينئذ يبطل ما هو بعض
11: ونعرف كل العلم. أهذا ما تقصده يا قاسم؟
0: نعم ياسين، سنعرف كما عرفنا، كما يعرفنا الله سنعرف.

0: زلت غاضبا ثائرا يا ياسر؟
1: حسبت نفسي أنا وحدي الذي لا يفهم.
2: فلست غاضبا؟
1: حائر، أنا حائر يا مريم.
3: كلنا حيارة لكننا نسعى لنفهم.
4: فيما أنت حائر يا ياسر؟
1: في الأقنوم الثاني.
0: حسبت أننا انتهينا من البحث فيه.
1: ابن هذه نطلقها على الكثيرين، على القديسين.
4: هذا لقب نلقب الصالح المؤمن بأنه ابن الله
3: والمسيح، أليس ذلك لقبه؟
4: بل اسمه اسم لا لقب، ابن الله المعلن لذات الله.
0: وهل هناك فرق بين اللقب والاسم؟
2: طبعا يا مي، اللقب إعلان صفة من الصفات أو تعبير عن علاقة من العلاقات، لكن الاسم هنا تعبير عن الشخصية، عن الشخص المسيح ابن الله.
1: تقول أن دور الابن هو الإعلان عن الآب، وذلك لأن الله لا يتصل بالإنسان مباشرة بل يتصل به بواسطة الابن.
3: هذا يجعل الابن هو الوسيط بين الله والناس.
4: نعم، المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس،
1: وهو الذي ينقل ما يريده الله للناس،
0: وهو الذي ينقل ما يريده الإنسان إلى الله.
4: هو الوسيط عن ذاته للناس، ليس طرفا ثالثا.
3: ليس طرفا ثالثا؟ ألم يقل المسيح نفسه أن الله لم يره أحد قط؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر؟
2: نعم، المسيح قال ذلك.
3: فهو هنا وهو في حضن الآب يأخذ منه ويخبر الإنسان؟
4: هو يأخذ من نفسه ويخبر الإنسان،
0: لكنه يقول أنه في حضن الآب.
4: ليس لله حضن.

0: أنه كان هناك قبل مجيئه إلى العالم وبعد انتقاله إلى السماء، لكن وهو على الأرض لا.
1: الله روح لا يحده زمان ولا مكان، كان في السماء واحد وكان أيضا على الأرض.
2: لم يكن وجوده مرتبطا بتجسده على الأرض.
3: حسبت أن وجود الابن اقتصر على وجوده وهو هنا وسط الناس.
1: الله لا يحدد نفسه في زمان أو مكان.
3: أنا أتحدث عن الابن لا عن
1: الابن. هو الله.
3: صحيح،
2: الله ظهر في الجسد لنراه ونعرفه، يؤكد ذلك بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 3:16.
1: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد.
0: في الجسد، في المسيح، الله نفسه
4: أصبح الله إنسانا
2: بكل لاهوته وكل ناسوته.
0: بكل ناسوته مفهوم، فالمسيح كان إنسانا كاملا.
2: وبكل لاهوته، المسيح إله كامل. مريم، اقرأي يا ابنتي ما كتبه بولس الرسول إلى أهل كولوسي 2:9.
1: فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
2: فحلول الله في المسيح لم يكن حلولا رمزيا لفترة خاصة، كما حل الله قديما في العليقة ليتحدث إلى موسى مثلا.
4: فعلا ظهر الله لموسى وكلمه.
2: في ذلك كان حلول الله سبحانه رمزيا ولفترة معينة ليتمم قصده، لكن في المسيح كان حلوله فعليا، أخذ جسدا إنسانيا وظهر وعاش على الأرض
0: فترة زمنية أيضا، وهي فترة حياته على الأرض.
1: ليس وقت حياته فقط، بل إلى الأبد.

0: ولماذا كل ذلك؟ لماذا يتعب الله نفسه ويظهر في الجسد؟
1: يا سبحان الله يا ياسر، وكل ما قلناه عن إعلانه ذاته للناس
2: ليرى الإنسان الله غير المنظور يا ياسر.
3: وليعرف الإنسان الله غير المعروف، إعلان الله لذاته.
0: وبدون الإبن ألم يكن الله سبحانه قادرا على إعلان ذاته؟
4: الله بأقانيمه الثلاثة واحد يقوم بكل أعماله، لكن لأن كل أقنوم متميز عن الآخر، فكل أقنوم يقوم بعمل خاص يتناسب مع أقنوميته.
1: وأقنوم الابن عمله إبراز وإعلام الله للإنسان.
2: هذا هو عمله، كلامك صحيح يا مي.
3: نعم، عمله أن يبرز خواص الله وقصده من غير المنظور إلى المنظور.
4: لذلك يقول الكتاب المقدس أن فيه تم الخلق، ليعلن الخليقة ويحققها.
0: وما علاقة الخليقة بالابن؟
3: الخلق عمل الله، الابن يعلن عمل الله للإنسان.
4: فيقول الوحي المقدس فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، الكل به وله قد خلق، وأعلن لنا الله ومحبته.
3: كما يقول بولس الرسول: وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.
4: وهو الذي يظهر لنا عناية الله ورعايته، وهو الذي يعلن لنا مكافأة الله للأبرار ودينونة الأشرار.
2: فالابن هو الذي يظهر كل أعمال الله للإنسان.
1: لهذا هو الوسيط بين الله والإنسان.
4: نعم، هو الوسيط بين الله والإنسان. كل أعمال الله المتصلة بالإنسان هي عمل الأقنوم الثاني، الابن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيدا ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟ متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
3: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي للاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه تذكر قايين وهابيل. لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.

عسلام أخوتي ومرحبا بكم. اليوم باش نقرأ معاكم مثال قالوا السيد المسيح، والمثال هذا موجود في إنجيل لوقا، والإنجيل هو كلمة الله، هو تعليم السيد المسيح. ولذا باش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 12 ومن الآية 16. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازيني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. في طبيعتنا احنا البشر نحب دائما نأمنه ونضمنه، وفينا احنا كبشر الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول. واللي عنده فلوس برشا يحب يضمن نفسه، يحب يضمن بيته، يحب يضمن عائلته واولاده والى اخره. فكره ان فكره شركات التامين كلها متاسسه على هذا الخوف. الناس خايفه من المجهول وتحب تضمن نفسها وتامن نفسها. كما قرينا في المثل اللي أعطاها السيد المسيح الغني اللي حب يخبي حاصيله ويبني مخزن كبير برشا باش يضمن المستقبل متاعه، ولكن فجأة يقول الله: الليلة تطلب نفسك منك. الراجل هذا الغني فكر في التأمين والضمان متاع كل حياته، لكن إنسان نسى أشي يضمن نفسه. شنو الشيء يضمن لي أنا حياتي بعد الموت؟ هل عندنا ضمان؟ هل عندك يا أخي المشاهد والمشاهدة ضمان؟ هل الناس اللي عايشة بدون معرفة الله عندها ضمان؟ ولا عايشة في حيرة وفي يأس وفي قلق وممكن خوف من المجهول من الأبدية من بعد؟ هذا هو رب المثال أنت على سيد المسيح، يحب يعطينا تأكيد على أن ثم ضمان لحياتنا بعد الموت، وهو الحياة الأبدية اللي يعطيها السيد المسيح لكل من يؤمن به. تكون غني عند الله معناها أنك غني في حياتك على الأرض، ولكن أيضا غني بعد الموت. في المثال هذا يقول السيد المسيح وقال الله أن عندما تطلب نفس الإنسان ما يبقاش ضمان آخر إلا السيد المسيح والإيمان بالمسيح. علاش؟ لأن المسيح هو الوحيد اللي قال: من آمن بي فله حياة أبدية. حياة أبدية لا تنتهي، ما يوقفهاش القبر، ما يوقفهاش الموت، وإنما تواصل حتى بعد الموت. ولنا حياة مع المسيح تعطينا السلام الله، تعطينا هالفرح السماوي اللي يسهم في قلوبنا، تعطينا هالشعور أن كل خطايانا مغفورة بدم يسوع المسيح. المسيح أيضا يقول أن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل العالم وخسر نفسه. وهذا الناس كيفاش تربح وتربح وتربح في كل شيء لكن تنسى نفسها. ولذا أنت نحب نشجعك أنك قبل ما تفكر في أمور المادية متاعك على الأرض، فكر في مستقبلك في الأبدية بعد الموت. هل عندك ضمان؟ هل عندك يقين أنك ستمشي إلى الله؟ أو أنت تحاول تعمل في أعمال دينية ولكن في الداخل متاعك هناك الخوف؟ الخوف هذا يتنحى كيف تؤمن بيسوع المسيح، لأنه يعطيك الثقة أنك لك حياة أبدية. والروح القدس، روح الله، هو الذي يغلب الخوف الموجود فينا. الناس برشا خايفة من القبر ومن عذاب القبر، لكن في إيماننا بيسوع المسيح ما فمشي عذاب القبر، ما فم إلا سلام وفرح وضمان الحياة الأبدية باسم يسوع المسيح. اسمع بقلبك
مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت نشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا رب أنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب. نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا رب أنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا رب أنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من اجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من اجل كل بلدان العالم، من اجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاسي. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

أهلا بيك عزيزي المستمع في برنامج محطات. محطتنا بنحكي فيها عن حياة أبونا إبراهيم. الكتاب المقدس يذكره بأبو الإيمان، وما أحلى كلمة الإيمان. الإيمان كلمة غالية جدا، بدون إيمان لا يمكن نرضي الله. وصلنا في آخر محطة إزاي ربنا ظهر لإبراهيم وهو كان عنده 99 سنة وبيقول له أنا لسه حافظ العهد، صار هتجيب إسحاق وهو هيكون اللي أقيم عهده معك، واداله علامة الختان، علامة العهد. لكن الإصحاح اللي بعده أن ربنا بيعمل زيارة خاصة، أعتقد أنها لأجل إبراهيم ولكنها لأجل سارة أيضا. بيزور ربنا إبراهيم بنفسه وبيزوروا معاه 2 ملايكة. إبراهيم ما يعرفش أن هم ملايكة وما يعرفش أن ده الله، افتكرهم بشر عاديين. يجري جاري إبراهيم يعزمهم عشان يضيفهم ويطلب منهم يدخلوا الخيمة بتاعته أنهم يأكلوا أكل ويمشوا، يأكلوا حاجة ويمشوا. يوافقوا الثلاثة اللي كان منهم الله واثنين ملايكة، ويبتدوا يقعدوا مع إبراهيم. وهم بيقعدوا مع إبراهيم يعلن الله في النص الإعلان العظيم أن السنة الجاية زي دلوقت هيكون ليك ابن من سارة. الإعلان اللي أعلنه الإصحاح اللي فات أن عهدي هو أقيمه مع إسحاق مع سارة. إبراهيم ما يصدقش الكلام ده، أو سارة صدقش الكلام ده. سارة كانت تسمع في الخيمة تضحك وتقول أبعد فنائي كل تنعم وسيدي قد شاخ. سارة بتقول مستحيل مستحيل مستحيل يحصل، مستحيل ده يحصل. وربنا يقول ليه ضحكت سارة؟ فتكذب خايفة تقول أنا ما ضحكتش، يقول لها ليه بتضحكي؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ لكني أرجع معاك عزيزي المستمع وعدد 11 رسالة العبرانيين صح 11 وعدد 11 يقول الوحي على سارة بالإيمان سارة نفسها أيضا. وكأن الوحي بيجيب عن سارة هي اللي في تكوين 16 بدأت رحلة الخطة البديلة، واللي في تكوين 19 ضحكت وما صدقتش. الكتاب يقول هي نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادق. هي سارة نفسها أيضا، الله يصر على سارة هي اللي اختارت البديل. سارة اختارت الخطة البديلة والله لم يختار بديل سارة. سارة اختارت أنها تضحك ضحكة أولى دفعت ثمنها لنفسها ولبيتها ولشهادتها، والله أصر أن يجيب لها الضحكة الثانية هدية إسحاق. إسحاق معناه ابن الضحك. سارة قالت أن ربنا صنع لي ضحكا، ربنا فرح قلبي، بس دي ضحكة تانية خالص، ضحكة بترجعها تاني وتحطها على الخطة الأساسية اللي ربنا صنعها، مش الخطة البديلة اللي هي اللي اختارتها. لكني أفاجأ في رسالة العبرانيين بآيات مش قادر أفهمها. الكتاب يقول كده عن سارة إذ حسبت الذي وعد صادق. هو إمتى سارة حسبت ربنا صادق؟ سارة بدأت حياتها جميل رائع، ومشيت مع إبراهيم من أور الكلدانيين، وتحركت معاه لغاية حران وكنعان، ونزلت معاه مصر وطلعت معاه من مصر. كل ده سارة حسبت ربنا صادق. لكن فجأة في فترة من الفترات سارة شكت، وجابت هي بنفسها هاجر وجوزتها لإسماعيل. والوقت ده وسارة اتكسرت في إيمانها، وسارة ما كملتش في الخطة، وسارة صنعت أمور ضد الإيمان تماما. لكن يجي ربنا ينسى كل المرحلة دي ويفتكر لها المرحلة القديمة بتاعت حياتها، إذ حسبت الذي وعد صادق. وكأن ربنا بيقول لها يا سارة انت في وقت مرحلة أولانية اسمها مرحلة الإيمان، ومرحلة اتكسرت فيها، والنهاردة برجعك تاني وبحطك على التراك من تاني، وبقولك أنا مش فاكر المرحلة اللي في النص، اللي في المرحلة دي اتمحت من حياتك. انت حسبتي الذي وعد صادق. سارة إنسانة بتعلم أني مهما كنت وصلت لدرجة البعد أو التكلفة اللي بعدت عنها عن الله، الله بيشاور علي أنا ويقول أنا نفسي أيضا أقدر أرجع وأكمل الرحلة تاني مع ربنا وحقق وعود الله في حياتي قبل ما أترك الأرض. خسارة يا سارة لو كنت مت على الأرض وإمتي ما حققتيش وعد ربنا، ما حققتيش كلمة ربنا عن حياتك. كان ممكن تنتهي حياتك
وانت عمالك في كسرتك وانت في الكسرة بتاعتك، لكن الله رفض كده. والله جه مخصوص في إصحاح تاني علشان يقول لإبراهيم هات سارة وقول لها السنة الجاية هيكون ليكي طفل. وبعد سنة فعلا ربنا أعطى سارة إسحاق الضحكة التانية، مش الضحكة الأولانية اللي حبت تجيبها، الضحكة التانية اللي مالت البيت فرح، وشافت بعينها وعد الرب وبركة الرب تتحقق ليها. أصلي ده يحصل معاك، إن وعد الرب وعهد الرب معك يتحقق وانت عايش هنا على الأرض، لأن وعود وهباته بلا ندامة. الرب معك.

الماضي. عقد الماضي ليست إلا أعباء ثقيلة يشق عليك حملها فوق ظهرك، فسارع إلى إخراجها من حقيبة سفرك وتخلص منها. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب. إنك أنت من يصنع الوقت، تغلق عينيك فتصير في الماضي، تغلقها مرة أخرى فتستشرف المستقبل. عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي بل تغير المستقبل. حتى المستقبل كان أجمل في الماضي. قافلة الماضي لن تصل بك إلى أي مكان. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. إذا أطلقت نيران مسدسك على الماضي، أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما،

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الحشرة الواقفة على مرآة ترى نفسها أكبر من الفيل خلفها. حين تركز فقط على ما أمام عينك، فأنت فعلياً تفوت على نفسك الفرص الكبيرة والبعيدة في ذات الوقت، والتي تحتاج لمجهود ووقت حتى تصل إليه.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك. فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها. ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي، يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.

أهلاً بيكي في أول حلقة من جمالك في كلمة. في برنامجنا هنكون بنكلمك أنتي كست بيت وكزوجة وكأم. عارفة ليه؟ لأنه جوزك بيسيبلك مسؤولية البيت وبيسيبك أنتي لترعي أولادك وأنتي لتهتمي بالأسرة. هنكون بنتكلم جزء صغير عن جمالك الخارجي، لكن في الحقيقة الجزء الأكبر هنكون بنتكلم عن جمالك الداخلي، يعني زي ما بنقول جمال الروح. تابعينا بعد الفاصل.

ورجعت لك بعد الفاصل. النهاردة هنكون بنتكلم عن موضوع مهم جداً وهو مرض السرطان. حتى اسمه مش بنحب نسمعه لأنه فعلاً هو خطير، بس الحقيقة على قد ما هو خطير وساعات بتبقى أضراره صعبة، لكن دايماً الأطباء ينصحوكي إنه لازم تعملي كشف مبكر علشان لو في حاجة تكتشفيها بسرعة ويلحقوها. والأصعب من كده لو أنت عندك ماما كان جالها سرطان في الثدي أو في الرحم، بيطلبوكي إنه بعد سن 40 لازم تروحي تعملي كشف دوري. وزي ما في سرطان الثدي وسرطان الرحم، في كمان سرطان اسمه سرطان الروح. أيوة، سرطان الروح، أنت سمعتيني صح. السرطان ده عبارة عن خلايا بتتكون جواكي من أصل الخطايا، يعني بالبلدي الخطايا بتفضل تعمليها تعمليها تعمليها وتتراكم جواكي لحد ما يبقى عندك سرطان الروح. واللي بيحصل في الآخر لو أنت ما عملتيش كشف مبكر ليها هي عدم الرحمة والهلاك. بيقول كده في الكتاب المقدس في سفر الأمثال أصحاح 28 وعدد 13: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. يعني اللي مش هيعترف بيها مش هيرحم. مهم قوي إنك تكوني بتعملي الفحص ده كل يوم، زي ما أنت بتهتمي بصحتك الجسدية وبتروحي تعملي الفحص الدوري، أو لو بس اكتشفتي حاجة بسيطة بتطلعي تجري عشان تعملي الفحص ده. ما تنسيش كمان إنك تعملي فحص علشان تختبري هل عندك سرطان الروح ولا لأ، والكلام ده يكون كل يوم عند كبير الأطباء السيد المسيح. مهم إنك تحطي نفسك تحت أشعة الكتاب المقدس. تابعينا بعد الفاصل.

0: ورجعت لك بعد الفاصل. لو أنت مش فهماني أنا ممكن أبسط لك الكلام، يعني تقعدي قدام الكتاب المقدس وتقريه وتصلي كل يوم، ولما تقري كلمته هتلاقي أنه مثلا بيقول لك خلي بالك من الغيرة، خلي بالك من عدم الغفران. معنى كده أنك لو اكتشفتي أن غيرتك من زميلتك يبقى أنت هنا عندك خطية، يبقى هنا سرطان الروح هيبتدي يتكون فيك. ولو أنت ما لحقتيش نفسك تحت أشعة الكتاب المقدس الخطية ديت هتكبر بالظبط زي السرطان ما بيكبر. لو أنت ابتديتي بغيرة من زميلتك أو جارتك لأي سبب وما طلعتيش تجري تعملي الفحص ده، اللي بيحصل إنه بتتحول الغيرة لكراهية، وممكن كمان تبقي عايزة تأذي جارتك اللي جات لها الحاجة الحلوة ما جاتلكيش. لو أنت ما طلعتيش تجري تعترفي بإن عندك مرارة تجاه أي حد، تجاه جوزك، تجاه حد من أولادك، تجاه حماتك، هتتحول المرارة لحقد وعدم غفران، وهيبقى شيء صعب، وهلما جر طبعا كل الخطايا. الحقي نفسك أول ما تلاقي عندك خطية صغيرة، روحي اقعدي قدام الله قول يا رب افحصني أنا بعمل إيه، يا رب أنا بعترف إنه أنا كنت بغير، بعترف إن أنا كان عندي مرارة، والحقي نفسك قبل السرطان ده ما يكبر جواك. وخلي بالك أنت وأنا عندنا عامل وراثة، عارفة من مين؟ من أبائنا. الإصابة بسرطان الخطية موجودة من أيام آدم، والنتيجة إنه كلنا أرواحنا المفروض في الهلاك، لكن طبيبنا الشافي السيد المسيح بيقول كده: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. الآية الجميلة دي موجودة في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 1:9. من فضلك صلي معايا دلوقت قول يا رب أنا عندي سرطان الروح وهو هيلحق ويستأصل السرطان ده، يا رب أنا عندي البداية وهو هيلحق ويشفي، يا رب أنا محتاجاك وهو هيطلع يجري ليكي ويساعدك إنك تكوني بتتخلصي من السرطان ده. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كل.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا وقفت أكثر مما وقعت ولو بمرة واحدة فستنجح. حين تلحق بك هزيمة أو خسارة أو فشل، عد بسرعة لتقف على قدميك من جديد، وإن لم تفعل هذا فساعتها ستكون قد خسرت فعلاً.

0: بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقا.
1: ما بين كل الجبنة يفضل هو المحتل الأول لتلك المرتبة، ما بين كل بغيض وسيء يستمر هو الأوحش والأسوأ والأبغض، الخوف. الخوف هو علة العجز الوحيدة اللي تقدر بجد تخاف منها على مستقبلك. الخوف هو الضعف اللي يقدر بجد يكسرك. الخوف هو الحرامي الوحيد اللي يقدر فعلا يسرق عمرك. الخوف هو الظلمة الوحيدة اللي تقدر بجد تعميك وتكعبلك. الخوف هو الخيبة التقيلة اللي ممكن بجد تبليك. الخوف هو أكبر هدف لازم تفضل تحارب ضده طول ما انت عايش. الخوف خوفه.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معنا في أول حلقات برنامجنا حكاية بيت. حكاية بيت برنامج بيرصد وبيصور لينا عدد من القصص اللي حصلت في بيوت كتير جدا من الكتاب المقدس، وبيحاول يقدمها بطريقة عصرية ويستنبط منها أو ويستنتج منها الدروس المفيدة اللي ينفع نعيش بيها الوقت ده في بيوتنا. الحياة المعاصرة مليانة تحديات، مليانة مشاكل، لكن أنا بعتقد إن كلام ربنا هيكون فيه إجابات وحلول لكتير جدا من المشاكل اللي بتواجه بيوتنا الأيام دي.

النهاردة مع أول بيت في التاريخ، والبيت ده مش هقدر أقول عليه بيت لأنه هو أصلا ما يعتبرش بيت بالمعنى التقليدي، أربع حيطان وسقف يعني، ولا كمان يعتبر مجرد كوخ صغير ولا كهف في الجبل، لكن البيت ده سجله الكتاب في عصور ما قبل التاريخ. يعني ده مش ما قبل التاريخ يعني ما قبل أن الإنسان يعرف يمسك ورقة وقلم، لكن ده ما قبل التاريخ يعني في عصور غابرة ما كانش ليها صورة محددة في ملامح الذهن أو الوعي أو الذاكرة البشرية. البيت هو جنة، والجنة عملها الرب الإله. الكلام في تكوين أصح واحد عدد أو أصح واحد واثنين، لو قريت القصة بتاعته هتحصل لك حالة من الذهول والدهشة الوجودية لما الله اللي عمل كل إبداع الطبيعة اللي حوالينا يركز كل إبداعه وكل تركيزه والإبداع الإلهي اللي عنده في منطقة عند نهر الفرات في العراق اسمها جنة عدن. وبالمناسبة كلمة عدن معناها فرح، فربنا عمل جنة فيها جمال وجنة فيها فرح، حاجة قمة في الإبداع. قعدت مرات كتير جدا أسرح مع أبويا آدم وأتخيله هو بيتمشى في الجنة، أيوة مش لابس شوز بس الأرض تحت رجليه حنينة، ماشي على نجيلة خضرة وعنده عدد من يعني الحاجات الجميلة اللي قدامه، عنده العصافير اللي بالأصوات الجميلة بتصحيه من النوم، عنده جدول مية ماشي جنبه، حاجة كده قمة في الإبداع. بينام براحته، بيصحى بدري، بيشتغل في الجنة، راجل جنيني مجتهد. وشوية تاني وتظهر في المشهد صورة لأجمل امرأة في التاريخ زي ما الأساطير بتصورها، أمنا حواء. دي حاجة ربنا بنفسه اللي عملها، أعتقد ما كانتش تحتاج أي شيء من الإبداع الإلهي كأنثى أو كسيدة أو كامرأة في التاريخ. حاجة ما فيهاش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش غلطة، تخيل معايا بيت ما فيهوش احتياج لأي شيء، تخيل معايا بيت ما فيهوش أي أزمة ممكن تحصل في اختلافات زوجية بين الزوج والزوج، أو هو يقولها روحي بيت أبوكي، أو هي تقول له أمك مضايقاني النهاردة. حاجة في قمة البراءة وفي قمة البساطة وفي قمة الإبداع الإلهي. دي الصورة الأوريجينال بتاعتنا. والنهاردة عايز أقول إن صورة الجنة بتاع أبونا آدم بتمثل أو بتقدم لينا أربع حقائق. الحقيقة الأولى اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي أنها جنة اللقاء، والحقيقة الثانية اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الغذاء والارتواء، والحقيقة الثالثة اللي صورة أبونا آدم بتقدمها هي جنة الاجتهاد، وأخيرا جنة الاختراق. الأربع حاجات دول ممكن يكونوا في بيتك عزيزي المستمع أو عزيزتي المستمعة وانت بتسمعني دلوقت. عشان بيتك يبقى جنة، عشان تكتب على بيتك يافطة بدل ما تكتب فيلا فلان الفلاني أو منزل فلان الفلاني تكتب عليه جنة عدن وانت مطمن، لازم يكون بيتك فيه أربع حاجات نتعلمهم من بيت النهاردة أو من جنة أبونا آدم النهاردة. خليكوا معايا بعد الفاصل، وبعدين هنرجع علشان نتكلم في إيه الأربع حاجات اللي هيعملوا هذا الإبداع الإلهي في بيتك النهاردة بعد مرور هذه الآلاف من السنوات على قصة اليوم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ونتكلم مرة تاني في آخر دقايق لينا عن الأربع أمور اللي نتعلمهم من جنة أبونا آدم. أول حاجة احنا قلنا أنها جنة اللقاء. يا ترى آدم كان بيلتقي في الجنة مع مين؟ بعد طبعا لما بيحب يقابل حد من حبايبه ممكن يقول له تعالى نروح نادي من النوادي المحترمة، أو تعالى نروح جنينة منتزه كويس أو حتة حلوة. بس آدم كان أول واحد ياخد مواعيد في الجنة، كان أول واحد في التاريخ يعرف يقابل الله ويقابل حواء. حقيقي نسمع أن الله وآدم كانوا بيتقابلوا في الجنة، والله أخد آدم مرة من إيده وقال له تعالى المكان ده عشان تشتغل وتبقى بتعمل فيه وتحفظه. البيت اللي ما فيهوش لقاء بين الراجل وربنا، وبين الراجل ومراته وربنا، وبين الراجل ومراته وأولاده وربنا، مش جنة، مش ممكن يكون جنة. البيت اللي المتحدث الوحيد فيه هو التلفزيون والمسلسلات والأفلام لا يمكن يكون جنة. هتجيب الجنة منين؟ الجنة يعني ربنا، الجنة يعني حضور الله في البيت. لو انت وربنا مش بتعرفوا تتقابلوا مع بعض، تأكد كمان ان انت ومراتك مش هتعرفوا تتقابلوا مع بعض. لو انت مش بتصلي عشان خاطر جوزك قدام ربنا وتتكلمي مع ربنا عنه وتشكريه عليه، جوزك ممكن يكون سبب قدر ومتاعب وأزمات ليكي. فأول حاجة تعملها الجنة، تفكرنا بيها الجنة، انها بتقابلنا ببعض. بتقابل آدم بحواء، وتقابل حواء بآدم، وتقابل آدم وحواء بربنا، وزي ما يكونوا ثلاثة مع بعض. وسليمان الحكيم في سفر الجامع أصح 4 آية 13 بيقول الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. ودي أول مرة نشوف فيها بعنينا خيط مثلوث، خيط متلت للثلاث أطراف، الله آدم حواء. حاجة في منتهى الجمال إنك تكون أنت ومراتك وربنا. في كلام معروف وبنسمعه، ما اجتمع رجل وامرأة إلا والشيطان ثالثهما، بس ما اجتمع رجل وزوجته إلا والله ثالثهما. ده الكلام الأفضل. أنا مش عايزك تروح بذهنك أنه طالما راجل وست يبقى فيه شهوة، يبقى فيه نجاسة، يبقى فيه زنا، لكن أنا عايزك تروح بذهنك أنه طالما فيه راجل ومراته أكيد هيكون ربنا موجود في المشهد. إنها جنة اللقاء. تسمح لي عزيزي المستمع أسألك، آخر مرة قعدت تتكلم مع مراتك عن ربنا، أو أنت ومراتك تركعوا جنب بعض قبل ما تاخدوا قرار وتصلوا مع بعض وتتكلموا مع ربنا؟ إن إحنا بننسى كتير جدا ربنا في بيوتنا إلا في أوقات الأزمات. حد عيان، حد هيمتحن، حد مسافر، حد عنده شغل، حد اترفد من شغله، دي مشكلة احنا واعين فيها النهاردة. زحمة الحياة المعاصرة وصحيان من النوم بدري ونوم متأخر بعد الظهر ولا بالليل مخلي الدنيا مش فيها اي مكان لحضور ربنا. جنة آدم أبونا بتفكرنا انها جنة اللقاء. اعتقد آدم كان مشغول جدا، كان عنده خليقة كاملة بيدورها، كان عنده حيوانات كتير بيدعوها بأسماء، كان بيمارس سلطانه على الخليقة كلها. فآدم ما كانش قاعد فاضي بيأكل ويشرب وينام، آدم كان مشغول جدا، أكتر رجل أعمال مشغول في التاريخ، ومع هذا كان عنده وقت يقعد مع ربنا ومع مراته. الجنة كمان ما تبقاش جنة إلا بالغذاء. الجنة معمولة بالشجر الجميل ده، زي ما الكتاب المقدس في سفر التكوين أصح 2 بيقول أنبت الرب الإله من الجنة كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. فمن دواعي سروري النهاردة أقول لك ربنا يملى بيتك خير. بس الخير مش إنك تحط أكل كتير في التلاجة، الخير إن شهيتك اللي الأكل تكون مفتوحة. الخير مش إنك تجيب سرير غالي جدا، الخير إنك تلاقي ضمير مستريح تنام بيه. ده الخير الحقيقي. الله كان حريص إن آدم يأكل ويتبسط ويمتع عينيه بالألوان المختلفة والأطعمة المختلفة والمذاقات المختلفة. الله حريص في الجنة بتاعتك بعد ما تلتقي بيه انك تكون بتعرف تستمتع بالحياة. عدم الاستمتاع بالحياة بيجرنا لخطايا ولشهوات كبيرة جدا. عدم الاستمتاع بالعطية الجميلة اللي الله ادهلنا زوجاتنا او ازواجنا او اولادنا نستمتع بيهم بيخلينا طول الوقت مضغوطين، وطول الوقت زي العبد اللي متساء، وطول الوقت حاسين اننا مربوطين في ساقية، وده مخلي الغذاء قليل. يمكن يكون عندك موارد كتير بس يمكن تكون عندك بركات قليلة، يمكن تكون عندك أرقام كتير بس يمكن تكون عندك رضا قليل. عشان كده لازم تكون مطمن وانت في الجنة انك متغذي حب، متغذي حنان، متغذي اهتمام. وده مش أنانية، لا، ده إمكانية الله وضعها في طبيعته وفي خلقته، والله عاوز يعملها في جنتك أو في بيتك. لكن ربنا في الغذاء حط شوية معايير مهمة. هاخد منهم معيار واحد، إن ربنا بيقول في الكتاب المقدس كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. اللي يملأ عينك يشبع بطنك، العكس غير صحيح. اللي تقتنع بيه، اللي ضميرك يستريح عليه هيكفيك، العكس غير صحيح. ينفع تمسك عدة موبايل غالية جدا جدا بس تبهدل نفسك بيها وضميرك يصور بيها عليك، وممكن تمسك عدة موبايل عادية جدا جدا بس انت مطمن ان كل مكالماتك في العدة دي نظيفة، مفيهاش مشكلة، مفيهاش خطية، مفيهاش أسرار متعبة. فالغذاء الحقيقي اللي يملأ العين يملأ القلب يملأ الجسد. الحاجة الثالثة في الجنة انها جنة الاجتهاد. احنا دايما عندنا تخيل ان الجنة جنة الكسل، وربنا طول الوقت بينبر على انه الانسان لازم يشتغل، مش لأنه العمل عبادة، لأن العمل مش عبادة. العمل بيشغل طاقتنا الإيجابية، بيطلع أساليب حياتنا من الأنانية بتاعتها لشيء خارجي. والكتاب المقدس بوضوح في الجنة بيقول وضع الرب الإله آدم في الجنة ليعملها ويحفظها. يعملها ويحفظها يعني إيه؟ يعني الصبح يشتغل فيها فلاح وبالليل يشتغل عليها غفير. غفير من إيه؟ هنشوف أن الجنة كان لها باب. وآدم لما اضطرت طلع من الباب ده، وربنا حط على البوابة ملكين بعد كده لحراسة الطريق شجرة الحياة. إذن فيه خطورة على الجنة لو أنت ما خدتش بالك منها، وفي خطورة على الجنة لو أنت ما اشتغلتش فيها. فلازم تشتغل ولازم تخلي بالك، تشتغل وتحرص. الجنة جنة اجتهاد. اللي هيسيب بيته زي ما هو من يوم الجواز لعشر سنين، تأكد أن بيتك هيتحول مقلب زبالة. سامحني، بيتك هيتملي مشاكل، هيتملي ضغوط، هيتملي تعب، هيتملي وجع. لكن اللي يشتغل في بيته، اللي هيدرس يعني ايه جواز، اللي هيشتغل على اسعاد مراته واولاده، هو ده الوحيد اللي هيقدر مع الوقت يطور نفسه ويطور بيته ويعمر بيته. فجنة آدم كانت جنة اللقاء، ثم كانت جنة الغذاء، ثم كانت جنة الاجتهاد. اخيرا عزيزي المستمع قبل ما سيبك، كمان الجنة كانت جنة الحذر من الاختراق.

قال لآدم أنا عايزك تحفظ الجنة. يعني إيه يا رب أحفظ الجنة؟ قال له في أعداء ما بيحبوش الجنة تفضل جنة. تكوين 3 الآية الأولى بتقول كده: وكانت الحية أو الحية اللي هي رمز الإبليس أحيا الجميع حيوانات البرية. الله، ده احنا عندنا برية هو في برة الجنة برية، برة بيتك هتلقى فيه مشاكل وأحقاد وناس بتشتهي انها تمتلك النعمة اللي انت فيها، وشيطان عاوز يدمر بيتك. فخلي بالك، خلي بالك من النظرات الغلط، خلي بالك من الشجرة اللي جوه الجنة. فانت عندك خطورة من مكانين، من برة ومن جوه. من جوه انت عندك شجرة ممنوع انك تاكل منها، متاح انك تمدي ايدك، بس لو مديت ايدك هتطرد من الجنة. ومن برة جاي لك الحية. خلي بالك ان وجودك في الجنة محتاج قدر من الحذر، قدر من المخافة لله، قدر من سماع الوصية. اكبر كارثة دمرت البيت الجميل ده هو ان ادم ساب اللي برة يدخل وياخده من جوه الجنة لبرة. في نهاية الحلقة دي عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أتمنى أنه ربنا يعيد رسم الجنة على بيتك من تاني. بس خلي بالك ده مش هيحصل إلا بعد 4 شروط. شرط الأولاني، أيوة نقولهم مع بعض، إنها جنة اللقاء بالله وببعضنا البعض، ثم جنة الغذاء اللي يملى عينك وقلبك وضميرك يملى جسدك ويشبعه، ثم جنة الاجتهاد لازم نشتغل علشان الشغل، التعب، المذاكرة، الاهتمام بالبيت هو اللي بيكمل فيه جنة، وأخيرا ربنا يحفظنا من أي اختراق من الخارج أو أي فساد من الداخل. وإلى اللقاء في حلقة قادمة وحكاية بيت.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: برنامج أنوار كاشفة، الحلقة الأولى.

أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة، واللي حنبدو اليوم سلسلة جديدة نتكلموا فيها على أمثال المخلص يسوع المسيح له المجد. وكان المسيح تكلم بأمثال واجدة للتلاميذ اللي هم نسموا فيهم بالعربي الحواريين، وللناس اللي جو باش يسمعوه. لكن شنو هو المقصود بالمثل، أو شنو معنى كلمة مثل، وليش المسيح استخدم أمثال واجدة في كلامه أو في الخطب متاع للناس؟ المثل هو الشيء اللي نقارنه به ما بين شيء مألوف للناس وشيء آخر ما هوش مألوف. والسبب طبعا إن باش نوضحوا حقائق اللي يبي صاحب المثل يوصلها للناس هذوما. فالمثل يخلي الإنسان إنه يكتشف هذه الحقائق أو يبين له وتوضح له الحقائق هذه، واللي هو صعب عليه إنه يعرفها أو يدركها لو ما انعطتش أو تفهمت له عن طريق أمثال. والسيد المسيح استخدم أمثال واجدة في كلامه وفي الخطبة متاعه باش يوضح لقائق الروحية اللي بيبلخها للناس أو يوصلها للناس، وباش يكشف لهم في نفس الوقت عليه حاجات أو معاني جديدة في العالم متاعنا والهدف اللي جاء من أجله، وباش ينبههم لضرورة التوبة عليه ذنوبهم والإيمان به. أخوتي المستمعين، لو سألنا السؤال هذا، هل ضاع ولدك أو الطفل متاعك مرة من مرات؟ وشن درت وقتها؟ مش أنت بديت تجري لما ضاع ولدك في الشارع أو في المدينة، بديت تجري تدور عليه؟ مش سألت عليه كل واحد ماشي في الشارع؟ مش مشيت المركز الشرطة وقدمت بلاغ على أنك فقدت ولدك؟ شن كان شعورك لما صارت الحاجة هذه اللي هو أن ضاع ولدك؟ مش صار عندك شعور بالإحباط والخوف على الطفل متاعك؟ لكن لما لقيت الطفل متاعك تغيرت حالتك، وجهك تغير، افرحت فرح كبير. وفي ناس في المواقف هذه تبكي من الفرح، ليش؟ لأنك لقيت ولدك الضايع. وطبعا هذا اللي هو عاد أو رجع للأحضان متاعك سالم وغانم. وفي نوع من الناس لما تصير حالة زي هذه يديروا حفلة بالمناسبة هذه، ويعزموا الهل والمعارف والأصدقاء باش يفرحوا ويحتفلوا معهم. الرب يسوع المسيح تكلم بمجموعة أمثال تبين حالة من حياة ضياع أو حالة من حالات ضياع الإنسان. وكيف ما عرفنا من شوية، المسيح كان يأخذ أمثالة من البيئة اللي كان يعيش فيها الإنسان فذاك الوقت أو فذاك الزمان، عشان هيك تكلم عليه مثل الخروف الضال. والمثل هذا بتاع الخروف الضال اللي هو حنبدو به حلقتنا اليوم، أو حنتكلمه في حلقتنا اليوم بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، نرجع بعد ما سمعنا الفاصل الموسيقي نتكلموا عليه مثل الخروف الضال اللي ذكره السيد المسيح، واللي هو وارد في إنجيل لوقا الإصحاح 15 من الآية 1 إلى 7، واللي يقول: فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاه ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل قائلا: أي إنسان منكم له 100 خروف وضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضع على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيتي ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى التوبة. وكيف ما قلنا خود المستمعين، المثل هذا متاع الخروف ورد في إنجيل لوقا في الإصحاح 15 من الآية 1 إلى 7. كيف ما نلاحظوا خود المستمعين، مناسبة المثل هذا هو اقتراب الناس اللي هم محصلين ضرائب والخطاء من المسيح باش يستمعوا له أو يسمعوا كلامه. وكانوا العشرون، يسموا فيهم العشرون، هم اللي يجمعوا في الضرائب، هم اللي يجمعوا في الضرائب اللي درتها الحكومة الرومانية اللي كانت تحتل في دولة اليهود في ذاك الوقت، باش يجمعوا الضرائب اللي كانت كبيرة من الناس. لكن المحصلين ضرائب وبسبب جشع متاعهم ورغبتهم أنهم يجمعوا فلوس واجدة، كان يطالبوا في الناس أن يدفعوا أكثر ضرائب أو المزيد من الضرائب. والخطاة اللي هي نظرة احتقار ويعني شيء مش مقبول، إنسان خاطي طبعا ما عندهش احترام بين الناس، وما كانوا ما يحبوش يعاشروهم أو تقربوا منهم بما أنهم خطاة. وهالشيء تذمروا الناس أو الفريسيين هذو مع المسيح، كيف يسمح لهم أن يتقربوا منه وكيف سمح لهم أن يجمعوا معاه ويأكلوا معاه. وساعتها وقتها قدم السيد المسيح لهم المثل بتاع الخروف الضال، وكيف أن الراعي اللي يضيع خروف واحد من الخرفان بتاعه يسيب القطيع كله ويمشي يدور على الخروف الضال، ولما يلقاه يفرح واجد ويعزم الهل والجيران والأصدقاء باش يفرحوا يبتهجوا معاه لأن لقى الخروف الضال. فشن قصد المسيح بالمثل هذا؟ يعني نحن لما نفحصه كويس حنلقوا فيه قصد للمسيح من وراء المعنى هذا، والشيء هذا حنتكلم عليه بعد الفاصل الموسيقي القصير.

0: أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل، المسيح كان عنده قصد من المثل بتاع خروف الضال، والمسيح طبعا حب أو كان يبي يبين محبة الله العظيمة للناس الخاطئين والظالمين، وكيف أنه كان يسعى وراء الناس هذوما الخطاة الضالين بيش يلقاهم، ولما يلقى أو يعثر عليه خاطي واحد ضال يفرح به، ومش هو بس، تفرح السماء بكل ملائكتها معاه. هل تعرف خويا المستمع وأختي المستمعة أنك إنك بشر خاطئين وضالين الطريق؟ وهل تعرف أن الله يدور عليك ويبيك أنك ترجع على الضلال والضياع متاعك؟ ومش من الصح أنك تدعي أنك إنسان صالح. والخطأ هذا طبعا طاحوا فيه الناس زمان أيام المخلص المسيح اللي هم الفريسيين والكتبة، لما ظنوا أنهم ناس صالحين ومحتاجوش للتوبة والرجوع. يعني هم كانوا كما نقول بالعامية واخدين زنبة فرواحهم، يسحبوا رواحهم هم اللي هناك، وأن هم ماشيين للفردوس ومش حيتعاقبوا. طبعا الخطأ هذا في هذيك الأيام طاحوا فيه ناس واجدة، كانوا يظنوا أن ديانتهم حتساعدهم على النجاة من العقوبة متاعة الله، أو أن أعمالهم الصالحة اللي كانوا يديروا فيها حتخليهم صالحين في نظر الله. لكن كلمة الله كما جت في كتاب مقدس تقول العكس بالتمام. نحن كبشر كلنا خاطئين من غير استثناء، وكيف ما قال في كتاب مقدس إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله. وبالتالي فالجميع محتاجين للتوبة أو يتوبوا عن الخطية والإثم ويرجعوا على طريق الشر ويطلبوا الرحمة من رب العالمين. ولهذا قال المسيح الكل من يظن أنه إنسان صالح إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارة لا يحتاجون للتوبة. فالسماء كلها تفرح لما يرجع خاطي ضال. هل تعرف صديقي وصديقتي بأن الله مازال يدور على كل إنسان خاطي، وراه والله عبر إلى محبته بأن دزلنا المخلص المسيح بيش يموت على الصليب حتى يكفر خطية البشر كلهم من غير استثناء إذا آمنا. فنحن كلنا زي الخروف الضال، والله يدور علينا ويبي يخلصنا من ذنوبنا وأثامنا. تو أخوتي المستمعين سؤال لكم، أنتوا حتعترفوا أنكم ناس خاطئين وظليتوا الطريق واتجاوبوا من محبة الله العظيمة لكم؟ وهل حتتوبوا على ذنوبكم وتؤمنوا بالمخلص المسيح؟ وهل تعرفوا أنكم لما تديروا الشيء هذا اللي هو التوبة والإيمان بالمخلص المسيح الله حيغفر لكم ذنوبكم كلها وغير قلبكم من جوا، وتأكدوا أنكم حتكون جزاتكم في النهاية الحياة الأبدية وحتفرح السماء كلها بكم؟ أخوتي المستمعين، نتمنى أنكم تفكروا في كلامي هذا وبينكم وبين أنفسكم بيش تقدروا تخذوا القرار اللي هو المصيري بالنسبة لكم. في خاتمة حلقتنا أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال ولا استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

خوتي المستمعين، نتمنى انكم تفهموا حلقتنا وتفهموا كلامنا وتفكروا كويس، ونقول لكم سلام المسيح لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 22.
2: النظام الروحي للصلاة متى 6:5-15. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحين تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: آبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. لقد تلوت على مسامعكم الأعداد الممتدة من العدد 5 حتى 15 من الإصحاح 6 من إنجيل متى. وفي هذا الإصحاح يطلب يسوع منا النظر إلى فوق. في الجزء الأول من التعليم الذي نسميه الموعد على الجبل طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا، وذلك عندما علمنا التطويبات. وفي الجزء الباقي من الإصحاح 5 من إنجيل متى، أي من العدد 11 حتى 48، طلب منا يسوع النظر حولنا وتطبيق تلك الأمور الرائعة على حياتنا وعلاقاتنا عندما ننظر إلى أنفسنا، لأن عجيبة الولادة الثانية تحدث فينا. وفي هذا الإصحاح يقدم لنا يسوع تعليما عظيما حول الصلاة. ينبغي أن تكون صلاتنا عمودية وليس أفقية، ويقول لنا هذا التعليم أن نصلي في غرفتنا، والهدف من ذلك هو أن نكون منفردين، أي وحدنا. فأغلقوا أبواب غرفكم كي تصبحوا وحدكم مع الله، وكما تلاحظون يكون أبوكم معكم في الغرفة، وأبوكم السماوي الذي يكون حقا معكم في الخفاء سوف يجازيكم علانية عندما تغلقون باب الغرفة وتكلمونه على انفراد من خلال الصلاة. في الواقع إن الصلاة تعني حرفيا الطلب. إذا بحثتم عن هذه الكلمة في القاموس تجدونها تعني الطلب. أما الذي طلبه ذلك الفريسي في الإصحاح 18 من إنجيل لوقا فهو أنه أراد أن يجعل كل من هم في المعبد يعرفون كم أنه بار. كان يصوم مرتين في الأسبوع ويقدم عشوره، ولم يكن مثل الرجال الآخرين ولسيما جبات الضرائب. تذكروا أن جبات الضرائب كانوا يقفون في مكان بارز، وكان يضرب صدره، مما يرمز إلى التعبير عن التواضع والندم والأسف بسبب الخطيئة، وصلى وطلب ما يلي: يا الله كن رحوما معي أنا الخاطئ. فما هي الصلاة؟ الصلاة هي التماس، لكن جوهر الصلاة كما يشير إليه يسوع هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى هو أدب روحي يبرهن أن الله موجود حقا. لذا ليست الصلاة الجماعية أكثر طريقة فعالة للصلاة. هذا لا يعني أن الصلاة الجماعية باطلة، لكن يخبرنا يسوع أن جوهر الصلاة هو الصلاة التي تتلونها في غرفكم عندما تكون أبوابها مغلقة. ذات مرة كنت أعلم كيف أن يسوع طلب منا الذهاب إلى حجرتنا وإغلاق الباب والصلاة لله الذي هو حقا موجود. والله الذي هو موجود معنا في الحجرة هو يجازينا. بعد أسبوعين قال لي رجل ما يلي: أتعلم شيئا؟ يصبح الجو فاسدا في حجرة الكناسة. واكتشفت أنه فعلا سيذهب إلى حجرة الكناسة ويغلق الباب. في الحقيقة لا يكمن الجوهر في الحجرة، إن الترجمة الأكثر دقة لتلك الكلمة هي الغرفة. أغلقوا الباب وصلوا لأبيكم الذي هو في الخفاء، لكنه حقا معكم في غرفتكم التي هي بمثابة مكان سري لكم. هكذا تفسر بعض الترجمات هذا المقطع. بتعبير آخر، إن أكثر صلاة قيمة هي عندما تكونون بمفردكم وما من شخص آخر توجهون له الكلام أو تؤثرون فيه. وبما أن الصلاة هي أدب روحي، يكون الوعد العظيم ما يلي: سيجازيكم أبوكم الذي هو فعلا في ذلك المكان السري. وتجدون هذا الوعد في الإصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين، حيث كتب الآتي: يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. قال يسوع: إنكم حقا تحصلون على جزائكم. إذا ذهبتم إلى غرفكم وأغلقتم الباب وصليتم لأبيكم الذي في الخفاء، فأبوكم الذي يرى في الخفاء هو يجازيكم علنية، سيبرهن لكم الله أنه موجود. بعد إعطاء هذا التعليم حول أدب الصلاة، قال يسوع: إنكم لستم مجبرين على ترداد الكلام باطلا. ليس من الخطأ أن تعيدوا الكلام، لكن التركيز يجب أن يكون على كلمة باطلا. من الخطأ القيام بترددات لا معنى لها في صلاتكم، مثل عجلة الصلاة. إن عجلة الصلاة هي التالية: هي عجلة تلصق عليها صلوات ثم تدار العجلة، ويعتقد الناس أنه في كل مرة تدور تلك الصلوات على العجلة يتأثر الله بطريقة ما. وقال يسوع: إنه ليس من الضرورة أن تفعلوا ذلك. أما المقدمة التي على أساسها منحنا يسوع تعليمه حول الصلاة التي ندعوها صلاة التلاميذ، فتجدونها في العدد الثامن: لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. لكن مشكلتنا تكمن في أننا لا نعرف ما هي مشيئة الله. ليس لدينا أي مفتاح يقودنا إليها، فمعظمنا لا يصلي. وفي الإصحاح الثامن من رسالة إلى أهل رومي قال بولس: ألا تدعوا ذلك يمنعكم من الصلاة، اطلبوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا، فإن الروح القدس الذي يعلم مشيئة الله يتوسط لكم وفقا لإرادة الله، ومن ثم تحصلون على الأمر الذي تلتمسون عرش الله من أجله في صلاتكم. بتعبير آخر يقول يسوع: صلوا على أي حال. إذا كنتم لا تعلمون مشيئة الله، إذا كنتم لا تعلمون من أجل ماذا تصلون، صلوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا عندما تطلبون الأمر الخطأ، يتوسط لكم الروح القدس وفقا لمشيئة الله، ويعطيكم الله الأمر الصحيح. أظن أن هذا هو أساس التعليم الذي يقدمه يسوع حول الصلاة، ونسميه صلاة الرب. في الواقع يجب أن لا تسمى صلاة الرب، لأن الرب لم يطلق قط هذه الصلاة. إن صلاة الرب هي تلك الصلاة التي تلاها يسوع في بستان جثيماني، حيث قال: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. بالتالي إن صلاة الرب هي تلك الصلاة العظيمة التي تلاها يسوع في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا. أما الصلاة التي ندرسها في هذا الإصحاح فيجب أن تسمى صلاة التلميذ. لقد ذكر يسوع الآتي: صلوا أنتم هكذا. يقول بعض الناس إن هذه هي الصلاة التي يجب أن نتلوها، أما البعض الآخر فيقول: كلا، إنها تعليم حول الصلاة. وقد ورد في ترجمة الكتاب المقدس الآتي: صلوا بحسب هذه الطريقة. بالتالي إنها طريقة للصلاة. وثمة أناس يقولون أيضا إن الضمائر في هذا التعليم هي في صيغة الجمع. بناء على ذلك يجب أن تتلى كصلاة في مجموعة، أي كصلاة جماعية. فلم يرد في الصلاة: خبزي كفافي أعطني اليوم، واغفر لي، ولا تدخلني، لكن نجني. إن الضمائر هي في صيغة الجمع. لقد ورد في الصلاة ما يلي: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. لذلك يقول البعض إن هذه الصلاة يجب أن تتلى ضمن مجموعة. شخصيا أنا أؤمن بأنها صلاة عظيمة لنا، ويجب أن نتلوها، لا سيما إذا فهمناها. هذه الصلاة ليست ترداد كلام باطل، ولا أعتقد أننا نصاب بأذى إذا رددناها مرارا وتكرارا أفي مجموعة كنا أم بمفردنا. وما دمنا في روح هذه الصلاة عندما نتلوها، أظن أنه يمكننا قول أمور رائعة لله، وأن نتلمس عرشه بطريقة رائعة. أما الآن فلاحظوا أن ثمة سبعة التماسات في هذه الصلاة. يعتقد بعض الناس أنها صلاة مرشدة. في الحقيقة يحب الحاخامات المسنون إعطاء صلوات مرشدة، فمن أجل تعليم الناس كيفية الصلاة يقدمون لهم صلاة صغيرة ويقولون: عندما تصلون أتلوا هذه الصلاة وصلوات مشابهة لها. بالتالي يحتمل أن يكون هذا ما يفعله يسوع هنا، لكن عندما شرح لنا يسوع كيفية الصلاة من خلال إعطائنا صلاة مرشدة، لاحظوا أن ثمة ثلاثة التماسات إلهية وأربعة التماسات أخرى شخصية. قبل أن تلفظوا كلمة أعطنا الواردة في العدد 11، وهي الالتماس الشخصي الأول، لديكم ثلاثة التماسات إلهية، وهي: أبانا الذي في السموات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أحب فكرة أن نصلي كي تتحقق مشيئة الآب في أجسامنا الفانية كما هي في الأماكن السماوية، لكن لاحظوا الالتماسات الإلهية. نحن نتكلم معه كأب سماوي كامل، والالتماسات الإلهية هي اسمك، ملكوتك، مشيئتك. مجددا نقول إن تعليم الكتاب المقدس يختصر في الكلمتين التاليتين: الله أولا. ريجينالد توماس، وهو قسيس مشيخي عظيم في فيلادلفيا، اعتاد على قول الآتي: عندما تدخلون إلى غرفكم لتصلوا، لا تدخلوا حاملين لائحة تبضع، ولا ترسلوا الله للتبضع لكم بالأغراض. على العكس، ادخلوا إلى غرفكم حاملين ورقة بيضاء لتكتبوا عليها الواجبات التي يريدكم الله أن تفعلوها، واطلبوا من الله أن يرسلكم للتبضع من أجله. فقبل أن تلفظوا الالتماسات الشخصية التي تبدأ بأعطنا، لاحظوا أنكم تقولون اسمك أيها الآب، ملكوتك، مشيئتك. بالتالي في هذه الصلاة كل واحد منا يقصد قول ما يلي: أريد أن يتقدس اسمك، وهذا يعني أن يوقرك العالم كله يا الله. أريد أن أرى مجيء ملكوتك، أريد أن تتحقق مشيئتك في جسدي الفاني كما هي في الأماكن السماوية أو الروحية. هذا ما تعنيه عبارة الله أولا. بالإضافة إلى ذلك تعني هذه العبارة الآتي: أيها الآب، كل ما أريده حقا هو من أجل تقديس اسمك. في الواقع إن اسم الله يعني جوهر هذا الوجود، أي جوهر من وما هو عليه. أريد أن يوقرك الجميع يا الله بسبب ما ومن أنت عليه. ثم أود أن أرى مجيء ملكوتك، أود أن أراك تغرس العالم الأبيض الذي يعني الاستسلام في قلوب الناس كي تتحقق مشيئتك في أجساد الناس الفانية كما هي في السماء. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. لاحظوا التشديد على كلمة اليوم، فنحن بذلك نعترف بأن الله هو مصدر رزقنا. هذا هو بيت القصيد هنا. في هذا الالتماس نقول لله ما يلي: يا الله، أنا أنظر إليك لتسدد كل احتياجاتي. وهذا لا يشمل فقط الخبز بالمعنى الحرفي. في الستينات كان الهيبيون الذين هم مضادون للثقافة لدى الشبان في الولايات المتحدة معتادون على تسمية كل شيء يحتاج إليه الإنسان خبز، وهذه طريقة جيدة لاستعمال كلمة خبز. فنحن نعترف بأن الله يسدد حاجتنا، لذلك نتكلم مع الله في غرفتنا وباب الغرفة مغلق وما من أحد معنا لنؤثر فيه، ونقول لله: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، سدد احتياجاتنا اليوم. هذا هو أول أمر أو التماس شخصي نطلبه من الله. ثم نقول لله في هذه الصلاة: اغفر لنا. نحن جميعا نخطئ ونحتاج إلى مغفرة، والإثبات على أننا أناس مسامحون هو أننا أناس مسامحين. نحن نصلي قائلين: اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أما الالتماس الشخصي التالي فهو: لا تدخلنا. نحتاج دائما إلى أن يرشدنا الله، فنحن نقول: لا تدخلنا في تجربة. أظن أن التشديد هنا هو على كلمة تدخلنا، ولن تكون علينا مواجهة التجربة. ثم نتابع قائلين الآتي: نجنا من الشرير. هذه هي الالتماسات الشخصية الأربعة. ثم لدينا خاتمة الصلاة التي تضعها عدة ترجمات للكتاب المقدس كما يلي: لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي، ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

النهاردة عن أنا غالية، أنا مهمة، أنا ليا تمن وليا قيمة. بس عارفين، ممكن واحدة وهي بتسمعني دلوقتي تبقى حاسة أنه غالباً الجملة ديت ما بتنطبقش عليها قوي، يا إما هي عمرها ما تقالت لها أو عملت حاجات في حياتها مش حلوة، فابتدت تحس أنه أنا غالية دي كلمة ما بتنطبقش عليها قوي، أو لا أنا مش غالية، أنا مليش معنى، أنا غبية، أنا ما بفهمش، أنا أوحش من إخواتي. يمكن أهلنا قالوها لنا زمان وإحنا صغيرين فتخزنت جواكي وإنتي ما بقيتيش حاسة إنه كلمة أنا غالية دي بتنطبق عليكي. أنا جاي النهاردة أقولك إنك غالية، أنا جاي النهاردة أقولك إنك مهمة، أنا جاي أقولك النهاردة إنك ليكي قيمة، إنتي إنسانة، إنتي فريدة، إنتي مميزة، إنتي محبوبة، إنتي بصمة صباحك مش زي أي بصمة صباح حد تاني على الأرض، إنتي بصمة صوتك وبصمة عينيكي مختلفين عن كل الناس اللي على وجه الأرض دي كلها. ربنا لما خلقك خلقك غالية، خلقك مهمة، خلقك عشان تفرقي، وليكي خطة، وليكي حاجة عشان تعمليها، ليكي حلم لازم تجري وراه، ليكي هدف لازم توصلي له. أنا جاي النهاردة أقولك الكلام ده رغم كل كلام سلبي أنت سمعتيه قبل كده. عايزاكي تقفي كده دلوقتي قدام المراية وتعيدي ورايا الكلمات دي: أنا غالية، أنا مهمة، أنا محبوبة. عايزاكي تكتبيها على ورقة وتحطيها على مراية الحمام، تكتبي صباح الخير يا أحلى واحدة، اكتبي جملة تحبي تسمعيها الصبح، اكتبي جملة تفرق معاكي على الصبح، اكتبي جملة تعمل من صبحك صبح جديد. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم قد ايه انت غالي. فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا تاني ليكي بعد الفاصل. رجعنا عشان نتكلم عن الأفكار اللي ضد فكرة إنك ليكي قيمة. يعني عمرك سمعتي قبل كده أنت جيتي غلطة، أنت فاشلة في كل حاجة، ما كناش عايزينك، أنت أصلا غبية، أنت أوحش إخواتك، خليكي زي أخوكي أو شاطر وفالح في حياته، ما أنت لو ما كنتيش جيتي كان زمان دلوقتي حياتنا أحسن. كلها جمل سلبية، كلها جمل ليكي حق لما تسمعيني النهاردة وأنا بقولك إنك غالية ما تصدقينيش. بس أنا النهاردة جاي أقولك رسالة جديدة، رسالة مختلفة، رسالة مش كبرياء، رسالة ما تخليكيش متكبرة، رسالة تخليكي تصدقي إنك مهمة وليكي قيمة وليكي تمن مش قليل خالص، ليكي تمن لأنه ربنا نفسه حبك زي ما أنتي بكل لخبطة وبكل غلطات فيكي. عارفة ربنا موافق عليكي، موافق عليكي كده زي ما أنتي. أشجعك النهاردة تغيري طريقة تفكيرك، قولي نفسك كده ربنا بيحبني من غير شروط، ربنا موافق عليا من غير شروط، أنا غالية عنده جدا، ده أنا بنته، ده هو خلقني على صورته وعلى مثاله، هو عايزني بتاعته بنته، هو عايزني ليه. أشجعك النهاردة تقفي وقفة قدام نفسك وتقولي نفسك إنك غالية وإنك محبوبة وإنك ليك قيمة رغم كل كلام سلبي سمعتيه. أنا مش بقول إنه كلنا سمعنا كلام سلبي من أهالينا، بس أنا بقول إنه في ناس كتيرة قوي سمعت كلام سلبي،

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طلبت فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

0: إيه أسباب السلام اللي هيكون حاصل في العالم كله خلال الملك الألفي؟ عدونا اللدود إبليس هيكون محبوس طول الوقت ده، وفي سفر رؤيا إصحاح 20 بيتكلم عن تفاصيل حبس إبليس. هنتحرر من شره، لأن المفديين اللي هيدخلوا الوقت الرائع ده هيلاقوا الطبيعة كمان اتغيرت، والأسد هيكون جنب الخروف. النهاردة هنسمع أكتر عن ملك حرفي ليسوع لمدة 1000 سنة. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرد حتى الفوز مع دكتور إيرو لوتس، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة 8 من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: لسه مركزين معايا؟ عارف إنه الموضوع صعب وكأننا بنشرب من حنفية إطفاء الحريق، لكن عايزكم تكملوا مركزين معايا لأنه لسه عندي حاجات تاني عايز أشاركها معاكم هتبهركم جدا. إيه هي بعض مميزات المملكة اللي بنتكلم عنها؟ بكل تأكيد واحدة من مميزات المملكة دي إنه يسوع هو اللي هيحكم، وأقصد إنك تقدر تروح لسفر المزامير وتشوف ده. يعني في مزمور 2 بيقول: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. بطول الكتاب الله بيتكلم عن زمن المدينة الفاضلة على الأرض لما هيحكم يسوع المسيح. عشان كده يسوع هيحكم، اللعنة اترفعت بشكل جزئي مش كامل. في مقطع تاني في إشعياء بيقول إنه الطفل هيموت لما يعدي 100 سنة، واضح إنها مش إشارة للسماء، دي إشارة للملك الألفي، واللي يقصده هنا إنه الأعمار هتكون طويلة. بمعنى تاني، لو مت وانت عندك 100 سنة فكده هتموت صغير، في حين إنه الموت دلوقتي في سن 100 فكده شخص كبير في السن. الأسد والخروف هيسكنوا مع بعض، مش هيكون في أي تمرد علني، لكن في النهاية هيكون في تمرد، بس يسوع هو اللي هيحكم. ودلوقتي وصلنا لأهم نقطة، جه الوقت تفتح كتابك المقدس على سفر الرؤيا وإصحاح 20، وقد إيه ده سفر رائع، وهنقرأ بعض الأجزاء من إصحاح 20. وعرفنا في إصحاح 19 المرة اللي فاتت إنه يسوع جاي، وبعده إصحاح 20 بيتكلم عن الملك الألفي اللي بنشرحه دلوقتي وكل وعود العهد القديم. كلمة الله بتقول: ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. رائع، محتاجين نقف هنا شوية. بالمناسبة لما بيقول الهاوية فده مش الجحيم لسه، ده مكان حبس للأرواح الشريرة وإبليس. أنا بحب الجزء ده، يسوع بيقول لملاك عادي ملوش اسم، مش عارفين مين ده خالص: ازيك، تعال هنا، عندي مهمة ليك، أنا هديلك سلطان، خد إبليس وارميه في الهاوية. ومفيش شك إنه ممكن القيود دي تكون رمزية، لكن الأهم إنه هيكون مقيد. هو معاه مفتاح الهاوية العميقة، واللي الملاك محتاج يعمله هو إنه يقول: أنا دلوقتي تحت سلطان الله، تعال هنا، عندنا مكان ليك، هتتسجن فيه لمدة 1000 سنة، تعال ادخل الهاوية. وإبليس يرد عليه ويقول له: لا والله، قال كده لازم هعمل كده، ما يعجبكش الكلام ده؟ سلطة مطلقة ليسوع وملائكته على إبليس. ولما نقرأ الإصحاح ده هنلاقي جملة لمدة 1000 سنة اتذكرت 6 مرات. هل سألت قبل كده جت منين فكرة انه الملك الألفي هيكون 1000 سنة؟ الإجابة هنلاقيها في الجزء ده اللي بشرحه ليكم النهاردة، اسمه ما قبل الألفية. وكلمة ألفية ميلينيال المقصود منها 1000 سنة، وما قبل الألفية مقصود بها مجيء يسوع الثاني قبل الألفية. ممكن تسألني هل في أي رأي تاني؟ أيوة، في وجهات نظر تانية. على سبيل المثال فيه ناس اسمهم اللا ألفيين، الآميلينيال، واللا ألفيين دول هم اللي مش بيعتقدوا إنه في ملك ألفي هنا على الأرض. هم بيميلوا لروحانة كل المقاطع دي، وبيقولوا إنها تتحقق بطريقة ما في السماء، وإنه لما قال الملاك إنه يسوع هيحكم مملكة داود فده هيحصل في السماء، وعشان كده مش بياخدوا المقاطع دي بشكل حرفي، لكننا بنؤمن بالكتاب المقدس بالطريقة اللي هو مكتوب بيها. ولو قال إنه هيحكم من أورشليم فاعتبرنا ساذجين وبنعتقد إن الله هيعمل بالظبط اللي قاله. ودلوقتي بعد المقدمة دي خلونا نقرأ المقطع الكتابي. من المميزات التانية للملك الألفي هي إنه إبليس هيكون مقيد. بالمناسبة بين قوسين كده قريت لناس لا ألفيين بيؤمنوا إننا بنعيش في الملك الألفي حالياً، ودي واحدة من الطرق علشان نشرح بيها الموضوع. عندي في المكتبة بتاعتي كتاب في المشورة بيقول لو قابلت حد بيقول انه تقابل مع ابليس فتقدر تتأكد انه غلط، لانه ابليس المفروض مقيد في الملك الالفي. في حد يصدق الكلام ده؟ محتاج اقول النهاردة انه لو ابليس مقيد حاليا فاكيد مقيد بسلسلة طويلة جدا. انا محتاج اقولك ده، لكن لا، احنا بنؤمن انه الملك الالفي هيحصل في المستقبل. عشان كده هنكمل موضوعنا. ابليس هيكون مقيد، وعشان كده هيكون في مجموعة من الناس اللي هيحكموا مع يسوع. فعدد 4 بيقول ورأيت عروشا فجلسوا عليها واعطوا حكما. خلونا نقف هنا شوية قبل ما نروح للفئة التانية من الاشخاص. مين هيحكم مع يسوع في الملك الالفي؟ معاك ورقة وقلم؟ في 4 فئات مختلفة على الأقل. أول فئة هم قديسين العهد القديم، وده اللي جه في سفر دانيال أصحاح 7 وعدد 27. والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي. عشان كده إحنا متأكدين إنهم هيكونوا هناك. هيكون موجود داود وإبراهيم ومجموعة كاملة من أشخاص تانيين أسماءهم ما اتذكرتش، واللي هيحكموا مع المسيح في الملك الألفي، وأكيد الرسل هيحكموا معاه. يسوع قال لهم في مرة متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12، فمتى 19:28. ياه بجد؟ أيوة ده اللي يسوع قاله. عشان كده إحنا عارفين إنهم هيكونوا هناك 11 رسول بالتأكيد. وبالنسبة لنا إحنا هي دي الأخبار الحلوة يا شعب الرب، والأخبار دي تستاهل إنكم تفتحوا وتسمعوا حلقة النهاردة. كل شخص مؤمن بيسمعنا هيحكم مع يسوع كمان. في كل العهد الجديد عندنا وعود كتير إننا هنملك معاه. بولس الرسول بيقول إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه في رومية 8:17. يسوع قال لكنايس سفر الرؤيا من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه في رؤيا 3:21. وفي سفر الرؤيا كمان بيقول في إصحاح 5 وعدد 10 وجعلتنا لإلهنا ملوكا، وبفترض كمان ملكات، ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض، وهنجلس مع يسوع وهنعمل المسؤوليات اللي هيكلفنا بيها. ودلوقتي في النقطة دي عقلك اللاهوتي محتاج يوسع شوية، لأنك بتقول يا أسيس لوتزر أنت علمتنا أنه لما هيحصل الاختطاف هيكون عندنا بالفعل أجساد سماوية، والناس اللي هيدخلوا الملك الألفي أثناء دينونة الخراف والجداء هيفضلوا في أجسادهم الأرضية، هيخلفوا أطفال، وده صحيح. هل بتضايقك حقيقة أنه هيكون عندنا أجساد خالدة وهنكمل نتعامل مع اللي مش عندهم الأجساد دي؟ ده مش المفروض يزعجك. فكر في شكل يسوع بعد القيامة. يسوع كان قادر يتفاعل مع تلاميذه. ركز معايا، المسيح كان عنده جسد مختلف عن التلاميذ، كان يقدر يروح من أورشليم للجليل في جزء من الثانية، لكنه أكل معهم سمك وتواصل معهم. عشان كده هنحكم مع يسوع المسيح على أقاليم معينة، وهيكون عندنا مسؤوليات معينة في الملك الألفي، وهنفرح بحقيقة أن وعود الله هتتحقق بشكل كامل ومطلق. محتاجين نسرع شوية. هتلاحظ أنه الكتاب المقدس بيقول ورأيت نفوس الذين قتلوا، أنا في نص عدد 4، من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله. واللي يقصده هنا إنه الناس اللي ماتوا في وقت الضيقة العظيمة هيقوموا وقتها علشان يملكوا مع المسيح، وده مش المفروض يفاجئنا، أكيد هيكونوا كده. وهو بيعلق على الأمر ده ببساطة، كلمة الله بتقول فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة، وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة، هذه هي القيامة الأولى. يا شعب الرب، بقية الأموات دي بتعود على اللي هيظهروا في دينونة العرش الأبيض العظيم اللي اتوصفت في نهاية الفصل ده. بوعظ في كنيسة مودي من أكتر من 30 سنة، عارف إنه شكلي يبان أصغر من كده بكتير، لكن دي المرة الأولى في تاريخي هنا اللي أحس فيها بالخوف تقريبا من العظة اللي جاية اللي طلب مني أوعظ فيها في السلسلة دي. اللي هشاركه معاكم الأسبوع اللي جاي هو أمر مخيف جدا، دينونة العرش العظيم الأبيض اللي فيها هيتجنب كل الغير مؤمنين علشان يحضروا ويترموا في بحيرة النار إلى أبد الأبدين. عايز أحذرك، محتاجكم تصلوا من أجل الأسبوع اللي جاي بشكل خاص لأنها عظة مخيفة. عشان كده كلمة الله بتقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. القيامة الأولى اللي اتكلمنا عنها هي لكل المؤمنين، والقيامة الثانية هي قيامة غير المؤمنين. فبيقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، والموت الثاني هو بحيرة النار.
0: يا صديقي، زي ما تقريبا أدركت دلوقتي، ممكن تكون النبوات معقدة جدا لأن في أكتر من دينونة وفي أكتر من قيامة، لكن خلاصة الموضوع واضحة جدا، مش كده؟ إن كل شخص سلم حياته للمسيح وهو على الأرض وحط ثقته في المسيح يسوع هيعيش في سعادة للأبد، وكل شخص مش هيؤمن بالمسيح وهيعتمد على أعماله هيترمي في النار الأبدية. عشان كده إحنا مبسوطين جدا إنك سمعت سلسلة العظات دي، لأننا محتاجين التشجيع ورجاء المجد، وكل شخص لسه مسلمش حياته للمسيح كمخلص شخصي محتاج يخاف من المستقبل. هدف السلسلة دي إنها هتساعدنا كلنا نفهم الأحداث النبوية، لكن الأهم من كده هو إننا نستعد للأحداث دي من خلال إننا نعيش حياة التقوى. شكرا لاستماعكم لنا. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر في عظة بعنوان الملك هيملك على مملكته، ودي العظة الثامنة من 10 عظات للدكتور إيروين لوتسر بعنوان الملك جاي والملك الألفي هينتهي بتمرد نهائي ومعركة أخيرة، وبعد كده إبليس هيروح لمصيره النهائي في بحيرة النار والكبريت. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامج الرجد حتى الفوز علشان نعرف إزاي الأمور هتنتهي في نهاية التاريخ وبداية الأبدية. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة وانزل من على السلم، لا تقع تتكسر. اخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إلهي يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: خدمة الصخرة للإعلام تقدم برنامج علمتني الحياة مع هاني وهبي.
1: زمان كنت بدرس فصول إعدادي في الكنيسة وجي عيد الأم، وكتير قوي من الشباب الصغير ده مش بيحبوا أهليهم بطريقة كفاية، يعني مش مقدرينهم كفاية، حاسين إنهم مثلا بيخنقوهم، حاسين إنهم كل شوية يشتكوا أهليهم، على طول زعيق، بيتدخلوا في حياتهم الشخصية، عاوزين يختاروا لأصحابه إلبس ده، ممنوع ده، بصراحة حاجة خانقة قوي. وكان الولاد بيعبروا دايما عن الموضوع

0: ده. رحت جايب بنت من البنات في إعدادي، كانت مامتها ماتت من فترة قريبة قوي، هي قريبة مني جدا وإحنا أصحاب. قلت لها تعالي عاوزك تحكي لنا عن شعورك وانت من غير ماما في عيد الأم. قالت لي بس ده هيبقى صعب قوي يا أنكل. قلت لها معلش عشان خاطري، لأن النتيجة هتبقى حلوة جدا، إيه رأيك؟ قالت لي خلاص. اتفقت مع البنت وجت، وفي الاجتماع جت البنت وقفت قدام كل الشباب وقالت الآتي: كل حد منكم عمال يقول ماما بايخة، ماما بتزعق، ماما بتتدخل في حياتي وكلام زي كده. أنا كنت بشوف ماما في غرفة الإنعاش لمدة 6 شهور عيانة من ورا الإزاز بتاع العناية المركزة، حتى مش قادرة ألمسها. كنت مبسوطة جدا إن هي موجودة وإن أنا شايفاها لمدة 6 شهور من غير حتى ما أتكلم معاها خالص، بس على الأقل كنت شايفاها. دلوقتي لما ماما راحت بفكر قد إيه أنا مشتاقة لماما وعايزة أشوفها حتى لو عيانة. ياريت ماما ترجع تزعق، ياريت ترجع وتشخط وتتدخل في حياتي، ياريت تيجي وتعمل أي حاجة هي عايزاها. أنا مش هقول إن أنا معترضة، بس ترجع. الواحد مننا مش بيعرف قيمة الحاجة غير لما يفقدها. حاجات كتير قوي بنعتبرها أمر مسلم به، إن أنا عندي بابا وماما، إن أنا عندي أولاد، إن أنا صحتي حلوة، بس في الحقيقة الحاجات دي كلها نعمة من عند ربنا. القصة علمت الولاد قيمة الأهل، وعلمت البنت إنها تتكلم وتشارك عن ألمها، وإحنا تعلمنا إن العيد مشاركة، وفي النهاية اتعلمنا إن إحنا لازم نشكر ربنا على كل البركات اللي هو مديها لنا. خلونا نشعر بأهمية الأشياء قبل ما تروح مننا.
1: كنتم مع علمتني الحياة وهاني وهبي.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

0: في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

يا من داس المعصرة وحده وانغرست فيه الآلام كسهام الموت، أنا أدرك مقدار ما عانيت وحدك وتلاميذك أنيام. اسمح وعرفني ماذا أصنع الآن من أجلك، جثماني ماثلة الأمام وأنت جاث بركبتيك على الأرض العراء، وبالرغم من برد الليل كان عرقك يتصبب كالدم. واسمح واعتبر آلامي وأحزاني شركة متواضعة في آلامك، لقد رضيت أن تشرب الكأس عني، سوف أخدمك كل أيام حياتي، فقط عرفني كيف أكرمك. طلبت من تلاميذك أن يسهروا ويصلوا معك ساعة واحدة فناموا، سأسهر وأصلي ولن أغفل عن ذكر آلامك في جثماني، سأرددها بالشكر وعرفانك الجميل كل أيام حياتي.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.

أهلا وسهلا بكم أصدقاء الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. موضوع حلقتنا النهاردة عن قوانين الملعب. تخيل لو اللعبة اللي بتتلعب ملهاش قوانين، إيه اللي ممكن يحصل واللعيبة ممكن تتعامل إزاي؟ أتمنى تقضوا معانا وقت ممتع وتكون الحلقة سبب بركة لحياتكم وتغيير لمفاهيمكم. خلينا نخرج فاصل سريع، نرجع لكم مرة تانية نكمل برنامجنا كارت أصفر.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. موضوع حلقتنا النهاردة عن قوانين الملعب. حقيقة منتهى الخطورة إن إحنا نلعب مباراة وإحنا ما عندناش قوانين ليها. الخطورة إن إحنا بنقع في مشاكل كتير وإحنا مش واخدين بالنا، لأن الفكرة ببساطة إن أي لعبة لازم يكون ليها قوانين، يعني لازم نتفق عدد الفريق كام، ولازم نتفق الاحتياطي كام، لازم في قوانين اللعبة نعرف إيه اللي مسموح بيه وإيه اللي ممنوع. طيب لو عملنا الممنوع لازم نحدد إيه نوع العقاب، لازم نعرف إيه حدود الملعب ومساحته وهكذا. تخيل لو إحنا بدأنا أي مباراة بدون معرفة اللاعبين لقوانين اللعبة، الموضوع هيبقى تهريج، ناس بتخبط في بعض، ناس بتضرب بعض، ومفيش أي قانون. أحيانا كتير أنا وإنت بنعيش مباراة الحياة وإحنا مش عارفين إيه القوانين اللي بتحكم تصرفاتنا، أو بتعريف تاني إيه المبادئ اللي بتحكم حياتنا. هو أنت إمتى هتوافق وإنت إمتى هتقولي لأ؟ هو ينفع ألبس كده ولا ما ينفعش؟ وده بيخلينا بنلخبط في سلوكنا وتصرفاتنا. أولاد الله لازم تحكمهم قوانين ملكوت الله، علشان كده الكتاب المقدس بيعلن: فأقول هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. كلام ده موجود في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس إصحاح 4 وعدد 17. بمعنى أنتم لكم قوانين مختلفة عن قوانين العالم، أو بمفهوم صحيح قوانين مميزة. لو ما كنتش بتعيش بقوانين ملكوت الله هتعمل أي حاجة في أي وقت، لأنك شخص مش خاضع لأي قانون، أو بالتعبير اللي اتفقنا عليه مفيش مبادئ بتحكم حياتك. خلينا أعزائي الشباب نخرج فاصل سريع، نرجع مرة تانية نكمل معاكم في حلقتنا عن قوانين الملعب من برنامجنا كارت أصفر.

0: You're now listening to C'est la vie Radio.
1: رجعنا لكم أعزائي الشباب ومكملين معاكم في برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا النهاردة قوانين الملعب. كان دانيال بيعيش في السبي، في بلاد لها قوانينها وعاداتها الوثنية. عاصر دانيال إمبراطوريتين وأكثر من 4 ملوك، لكنه كان عارف أنه في مباراة الحياة له قوانينه الخاصة، القوانين اللي بيلتزم بيها وبيحترمها عشان يخرج من مباراة كسبان. فيقول الكتاب المقدس في سفر دانيال إصحاح 1:8: أما دانيال فجعل في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس. هو عنده قوانين بيعيشها، زي ما المباراة لها قوانين والملعب ليه قوانين، أنت كمان كابن لله ليك قوانين. يوسف يصرخ ويقول: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ تيتوس، بولس الرسول في رسالته إلى تيتوس إصحاح 2:11 يكتب لنا آية في منتهى الأهمية ويقول كده: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. النعمة تعلمني أن يكون لي قوانين، فما أحياه الآن في الجسد، ده الكلام اللي قاله بولس الرسول، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. خلينا أحبائي نخرج فاصل، نرجع مرة تاني نكمل مع بعض اللي ربنا عايز يوصله لنا من قوانين الملعب. انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie Radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تاني أعزائنا الغاليين على قلبنا أجدع شباب، وإحنا مكملين في برنامجنا كارت أصفر، وحلقة النهاردة بعنوان قوانين الملعب. اتفقنا من غير قوانين هيبقى الموضوع تهريج، من غير قوانين كل واحد هيعمل اللي هو عاوزه. عشان كده أنا بدعوك صديقي الغالي، بدعوك إنك تقرر إنك تعيش بقوانين ملكوت الله، تعرف إيه حدودك، تعرف إيه اللي ما تتعدهوش، تعرف أقبل إيه وأرفض إيه، تعرف أصاحب مين وأروح فين، وإيه الكلمة اللي تطلع من لساني. لو أنت ما عندكش قوانين ومبادئ بتحكم حياتك، عايز أقولك كارت أصفر. خلي بالك عزيزي المستمع، عايز أحذرك، لو ما فيش مبادئ بتحكم حياتك أنت بتخضع لمبادئ إبليس. لو ما فيش قوانين أنت مستحيل أنك تحقق المكسب في المباراة. مباراة الحياة لازم يكون في قوانين بتحكمها. لو ملكش قوانين هتلاقي نفسك بتعمل أي حاجة في أي وقت وبأي طريقة، والنتيجة خسارة. عشان كده خلي بالك، وبنقولك كارت أصفر. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم اللي قضيتوه معانا، وبصدق إن الكلمات تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. أتشرف إني أكون معاكم في الحلقات اللي جاية. انتظروني، معد ومقدم البرنامج الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، المخرج أيمن ذكري. انتظرونا في حلقات جديدة من كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات، لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزاً حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة، فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: هذا الذي قلته يا عم قاسم؟
0: ما له يا ياسر ما له؟
7: هذا الذي قلته؟
8: ما الذي قاله؟

0: شيء مما قاله تعترض عليه؟
1: كله، كل شيء، كل ما قاله، كل ما سمعته. ألم تسمعوه؟
2: سمعنا، لكن أي جزء فيه؟
1: كله، كله، كل شيء.
3: انتظروا واصبروا علي ياسر يا ابني.
1: نعم يا عم قاسم، نعم.
3: أراك غاضبا.
1: لست غاضبا،
3: بل أنت ثائر.
0: الكلمات تتصارع داخلك،
2: تتخبط وتتصادم على لسانك.
1: لست غاضبا، بل أنا غاضب.
4: ها أنت تقولها.
1: وثائر أيضا، نعم ثائر.
3: غاضب علي أنا؟
1: بل على نفسي، على نفسي يا عم قاسم.
0: لماذا يا ياسر؟
1: يبدو أني غبي، غبي. عقلي لا يفهم، لا يفهم ولا يستطيع أن يفهم ما تقولونه. تجمد وجف وهزل، لا أفهم.
4: وهل هذا يغضبك؟
1: طبعا يغضبني، أنا عاجز، عاجز عن الفهم.
2: كلنا كذلك، أنا نفسي أجد صعوبة في الفهم.
0: وأنا ألهث وأنا أحاول المتابعة.
4: وأنا أيضا.
3: كلنا كذلك، أنا أقف أحيانا لا أدرك شيئا.
1: عم قاسم، لماذا يصعب علينا الفهم والمعرفة؟
3: لأننا بشر، لأني وأنتم مجرد بشر. أنا إنسان محدود الفهم.
0: لم يعد الإنسان محدود الفهم يا مقاسم.
2: هو أحكم المخلوقات
4: وأعلمها. الحضارة والعلم كشفا له كل الأسرار.
1: وصل إلى القمر، وسيصل إلى الزهرة والشمس، ولا يصعب عليه شيء.
3: بل يصعب. ما نتناوله يا جماعة حديث وتفكير في الله ذاته. من هو الإنسان ليفهمه تعالى؟
0: فلا نفكر فيه، نكتفي بما نعرفه ونسكت.
3: بل نسعى لمعرفته. كلما زادت معرفتنا به، كلما زاد إيماننا به. يقول الرسول بولس الفيلسوف العالم الحكيم أحكم وأعلم الرسل.
2: ماذا يقول الرسول بولس يا قاسم؟
3: يقول إننا ننظر الآن في مرآة في لغز.
0: ها هو العالم الحكيم يقول ننظر في مرآة في لغز،
3: لكنه يعطينا رجاء في المعرفة، فيقول لكن حينئذ وجها لوجه.
4: الآن أعرف بعض المعرفة، ولكن حينئذ سأعرف كما عرفت.
1: ومتى يكون ذلك؟ متى يا عم قاسم؟
2: نعم، متى؟ قلوبنا مشتاقة لتعرف متى يكون ذلك.
3: متى جاء الكامل؟ حين نرى الله ونعاينه جل جلاله.
0: في القيامة؟ في آخر الأيام والأزمنة؟
3: نعم، لأننا كما يقول الرسول العالم الفيلسوف، لأننا نعلم بعض العلم.
1: بعض العلم فقط؟
0: كل ما وصلنا إليه من علم مجرد بعض علم، سبحان الله.
4: ولكن متى جاء الكامل؟ فحينئذ يبطل ما هو بعض
2: ونعرف كل العلم. أهذا ما تقصده يا قاسم؟
3: نعم يا ياسين، سنعرف كما عرفنا، كما يعرفنا الله سنعرف.

0: ما زلت غاضبا ثائرا يا ياسر؟
1: حسبت نفسي أنا وحدي الذي لا يفهم.
2: فلست غاضبا.
1: حائر، أنا حائر يا مريم.
3: كلنا حيارة لكننا نسعى لنفهم.
4: فيما أنت حائر يا ياسر؟
1: في الأقنوم الثاني.
0: حسبت أننا انتهينا من البحث فيه.
1: ابن هذه نطلقها على الكثيرين، على القديسين.
4: هذا لقب نلقب الصالح المؤمن بأنه ابن الله
3: والمسيح، أليس ذلك لقبه؟
4: بل اسمه اسم لا لقب، ابن الله المعلن لذات الله.
0: وهل هناك فرق بين اللقب والاسم؟
2: طبعا يا مي، اللقب إعلان صفة من الصفات أو تعبير عن علاقة من العلاقات، لكن الاسم هنا تعبير عن الشخصية، عن الشخص المسيح ابن الله.
1: تقول أن دور الابن هو الإعلان عن الآب، وذلك لأن الله لا يتصل بالإنسان مباشرة بل يتصل به بواسطة الابن.
3: هذا يجعل الابن هو الوسيط بين الله والناس.
4: نعم، المسيح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس،
1: وهو الذي ينقل ما يريده الله للناس،
0: وهو الذي ينقل ما يريده الإنسان إلى الله.
4: هو الوسيط عن ذاته للناس، ليس طرفا ثالثا.
3: ليس طرفا ثالثا؟ ألم يقل المسيح نفسه أن الله لم يره أحد قط؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر؟
2: نعم، المسيح قال ذلك.
3: فهو هنا وهو في حضن الآب يأخذ منه ويخبر الإنسان؟
4: هو يأخذ من نفسه ويخبر الإنسان،
0: لكنه يقول أنه في حضن الآب.
4: ليس لله حضن بالمعنى المادي، المعنى الروحي لذلك هو أن هناك تآلفا وحبا واتحادا.
2: المسيح يعرف أسرار الله ومشيئته لأنه متحد معه.
0: هذا كان في البدء، في الماضي،
4: وما يزال في الحاضر، الذي هو في حضن، أي القائم حاليا.
3: وأين كان وهو هنا على الأرض؟ هل كان في حضن الآب أيضا؟
4: نعم، كان في حضن الآب. حضن الآب هو مركز وجود الابن قبل مجيئه إلى العالم، وأثناء وجوده في العالم، وبعد انتقاله من العالم إلى السماء.
1: أفهم أنه كان هناك قبل مجيئه إلى العالم وبعد انتقاله إلى السماء، لكن وهو على الأرض لا.
2: الله روح لا يحده زمان ولا مكان، كان في السماء واحد وكان أيضا على الأرض.
4: لم يكن وجوده مرتبطا بتجسده على الأرض.
0: حسبت أن وجود الابن اقتصر على وجوده وهو هنا وسط الناس.
2: الله لا يحدد نفسه في زمان أو مكان.
0: أنا أتحدث عن الابن لا عن
2: الابن. هو الله.
0: صحيح،
4: الله ظهر في الجسد لنراه ونعرفه، يؤكد ذلك بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 3:16.
2: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد.
1: في الجسد، في المسيح، الله نفسه
3: أصبح الله إنسانا
4: بكل لاهوته وكل ناسوته.
1: بكل ناسوته مفهوم، فالمسيح كان إنسانا كاملا.
4: وبكل لاهوته، المسيح إله كامل. مريم، اقرأي يا ابنتي ما كتبه بولس الرسول إلى أهل كلوسي 2:9.
2: فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا.
4: فحلول الله في المسيح لم يكن حلولا رمزيا لفترة خاصة، كما حل الله قديما في العليقة ليتحدث إلى موسى مثلا.
3: فعلا ظهر الله لموسى وكلمه.
4: في ذلك كان حلول الله سبحانه رمزيا ولفترة معينة ليتمم قصده، لكن في المسيح كان حلوله فعليا، أخذ جسدا إنسانيا وظهر وعاش على الأرض
1: فترة زمنية أيضا، وهي فترة حياته على الأرض.
2: ليس وقت حياته فقط بل إلى الأبد.

0: ولماذا كل ذلك؟ لماذا يتعب الله نفسه ويظهر في الجسد؟
1: يا سبحان الله يا ياسر، وكل ما قلناه عن إعلانه ذاته للناس
2: ليرى الإنسان الله غير المنظور يا ياسر.
3: وليعرف الإنسان الله غير المعروف، إعلان الله لذاته.
0: وبدون الإبن ألم يكن الله سبحانه قادرا على إعلان ذاته؟
4: الله بأقانيمه الثلاثة واحد يقوم بكل أعماله، لكن لأن كل أقنوم متميز عن الآخر، فكل أقنوم يقوم بعمل خاص يتناسب مع أقنوميته.
1: وأقنوم الابن عمله إبراز وإعلام الله للإنسان.
2: هذا هو عمله، كلامك صحيح يا مي.
3: نعم، عمله أن يبرز خواص الله وقصده من غير المنظور إلى المنظور.
4: لذلك يقول الكتاب المقدس أن فيه تم الخلق، ليعلن الخليقة ويحققها.
0: وما علاقة الخليقة بالابن؟
3: الخلق عمل الله، الابن يعلن عمل الله للإنسان.
4: فيقول الوحي المقدس فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، الكل به وله قد خلق، وأعلن لنا الله ومحبته.
3: كما يقول بولس الرسول: وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.
4: وهو الذي يظهر لنا عناية الله ورعايته، وهو الذي يعلن لنا مكافأة الله للأبرار ودينونة الأشرار.
2: فالابن هو الذي يظهر كل أعمال الله للإنسان.
1: لهذا هو الوسيط بين الله والإنسان.
4: نعم، هو الوسيط بين الله والإنسان. كل أعمال الله المتصلة بالإنسان هي عمل الأقنوم الثاني، الابن.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟ متى وجد الابن؟ وما هي مدة وجوده؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

السلام أخوتي ومرحبا بكم. اليوم باش نقرأ معكم مثال قالوا السيد المسيح، والمثال هذا موجود في إنجيل لوقا، والإنجيل هو كلمة الله، هو تعاليم السيد المسيح. ولذا باش نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح 12 ومن الآية 16. وضرب لهم مثلا قال: إنسان غني غلت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصيلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازيني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلاتي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفس، عندك خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي واطربي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. في طبيعتنا احنا البشر نحب دائما نأمنه ونضمنه، وفينا احنا كبشر الخوف من المستقبل، الخوف من المجهول، واللي عنده فلوس برشا

يحب يضمن نفسه، يحب يضمن بيته، يحب يضمن عائلته وأولاده وإلى آخره. فكرة أن فكرة شركات التأمين كلها متأسسة على هذا الخوف، الناس خايفة من المجهول وتحب تضمن نفسها وتأمن نفسها. وكما قرينا في المثل اللي أعطاها السيد المسيح الغني اللي حبي يخبي ومحاصيله ويبني مخزن كبير برشا باش يضمن المستقبل نتاعه، ولكن فجأة يقول الله الليلة تطلب نفسك منه. الرجل هذا الغني فكر في التأمين والضمان متاع كل حياته، لكن إنسان أشي يضمن نفسه، شنو هو الشيء يضمن لي أنا حياتي بعد الموت؟ هل عندنا ضمان؟ هل عندك يا أخي المشاهد والمشاهدة ضمان؟ هل الناس اللي عايشة بدون معرفة الله عندها ضمان؟ ولا عايشة في حيرة وفي يأس وفي قلق وممكن خوف من المجهول من الأبدية من بعد؟ هذا هو رب المثال أن تاع السيد المسيح يحب يعطينا تأكيد على أن ثم ضمان لحياتنا بعد الموت، وهو الحياة الأبدية ليعطيها السيد المسيح لكل من يؤمن به. تكون غني عند الله معناها أنك غني في حياتك على الأرض، ولكن أيضا غني بعد الموت. في المثال هذا يقول السيد المسيح وقال الله أن عندما تطلب نفس الإنسان ما يبقاش ضمان آخر إلا السيد المسيح والإيمان بالمسيح. علاش؟ لأن المسيح هو الوحيد اللي قال من آمن بي فله حياة أبدية، حياة أبدية لا تنتهي، ما يوقفهاش القبر، ما يوقفهاش الموت، وإنما تواصل حتى بعد الموت. ولنا حياة مع المسيح تعطينا السلام الله، تعطينا هالفرح السماوي اللي يسهم في قلوبنا، تعطينا هالشعور أن كل خطايانا مغفورة بدم يسوع المسيح. المسيح أيضا يقول أن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح كل العالم وخسر نفسه. وهذا الناس كيفاش تربح وتربح وتربح في كل شيء لكن تنسى نفسها. ولذا أنت نحب نشجعك أنك قبل ما تفكر في أمور المادية متاعك على الأرض، فكر في مستقبلك في الأبدية بعد الموت. هل عندك ضمان؟ هل عندك يقين أنك ستمشي إلى الله؟ أو أنت تحاول تعمل في أعمال دينية ولكن في الداخل متاعك هناك الخوف؟ الخوف هذا يتنحى كيف تؤمن بيسوع المسيح، لأنه يعطيك الثقة أنك لك حياة أبدية، والروح القدس روح الله هو الذي يغلب الخوف الموجود فينا. الناس برشا خايفة من القبر ومن عذاب القبر، لكن في إيماننا بيسوع المسيح ما فمش عذاب القبر، ما فما إلا سلام وفرح وضمان الحياة الأبدية باسم يسوع المسيح. اسمع بقلبك مش كان بودنك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لمن يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

0: Hello everyone, this is Judy Michael, your host for today. أهلا بكم, أنا جودي مايكل مذيعتكم النهاردة. And I'm so glad you're here with me on the Middle East Praise Hour. حاجة نبدأ بيها الحلقة المرة دي, وأحب أحكي لكم معلومة عني. I hate maps as much as I love to get lost. يعني I simply love to explore and find my own way by myself. And today we have a very special friend of mine. مارتن, ازيك يا مارتن؟
1: مساء الفل, ايه الاخبار؟
0: بما انك معانا النهارده في الانترو كده سريعا, عايز اسالك سؤال.
1: اتفضل.
0: عمرك تهت قبل كده؟
1: كلمه تهت معناها ايه؟
0: يعني كنت عادي ماشي مع اهلك مثلا وفجاه ما لقيتش نفسك؟
1: انا وانا صغير كنت قبل كده, كنا بنصيف في اسكندريه, فجاه اهلي بيبصوا يمين وشمال ما لقونيش, قعدوا تلت ولا اربع ساعات تقريبا بيدوروا عليا. انا كنت طفل ساعتها, عندي مثلا 6 سنين او 7 سنين, قعدوا يدوروا عليا اربع ساعات ولا خمس ساعات مش فاكر بالظبط, طبعا كنت طفل ساعتها, ما لقونيش. انا اللي انا كنت عارفه ان انا كان في حاجه بقى جوايا مش فاكر ايه هي, بس يعني وصلت لها. فهم بقى بعد ما يأسوا عملوا محضر في الاسم والحاجات دي كلها, رجعوا البيت لقوني.
0: طب انت الوقت ده كنت حاسس بايه؟
1: لا كنت مبسوط عادي, يعني كنت باجي والله انا حابه, فانا تمام.
0: بس عادي, ما خفتش, ما قلقتش, ما عيطتش؟ عادي.
1: لا ما حسيتش, انا مش فاكر.
0: طب عمرك تهت وانت كبير؟
1: كتير عادي.
0: طب وايه, كنت بتخاف ولا عادي؟
1: لا مش بخاف, يعني انا هوصل.
0: هايل. وده هيبقى موضوع النهارده هنتكلم فيه. هنروح بس نسمع ترنيمه في ضيقي دعوتك يا ربي, for the better life. بس نحب في الأول نشكر مارتن, ميرسي.
1: شكرا شكرا.
0: أكيد هتبقى معنا في أيام جاية كتير
1: بقى إن شاء الله.
0: هنسمع الترنيمة ونرجع لكم, ما تروحوش في أي حتة.

today's verse is from Isaiah 30, verse 21, and it says, "Whenever you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you, saying, 'This is the way, walk in it.'" آية النهاردة من أشعياء 30 آية 21 وبتقول: "وأذنك تسمعين كلمة خلفك قائلة: هذه هي الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار." Have you ever felt confused about a decision؟ حاسس إنك مش عارف تاخد خطوة أو خايف تختار الطريق الغلط؟ الحقيقة إن القلق والخوف ده ممكن ما يروحش. But what's good here is that God never asked us to walk alone. The closer we get to Him, the clearer we hear His voice. لما نسمع صوته نلاقيه بيقول لنا لما تميلوا يمين أو شمال هتسمعوا صوتي بيرشدكوا في الطريق. And leaving you to listen together to honestly, we just need Jesus. And I'll be back with the challenge of this week.

لو لسه بتسمعنا دلوقتي انت مع Middle East Praise Hour. لو حابب تكمل معانا او ترجع الحلقة في اي وقت تقدر تسمعنا على radioclv.org او passionradio.org، وكمان تقدروا تدخلوا على الفيسبوك بيج باسم Passion Radio Network. لو بتحبوا تسمعونا بسهولة من الموبايل تقدروا تنزلوا الابليكيشن باسم Passion Radio Network Player. Stay connected with us and let this hour be part of your day. وشاركونا بأخباركم، يعني أنا مثلا دلوقتي الأسبوع ده الويك أندي طويلة جدا، it's almost 10 days، فكله مسافر. هستنى أقرأ مشاركتكم على الفيسبوك بيج.

Amin, you are listening to Haqqan Qom for the Better Life. And we, before we dive into this week's challenge, I want to remind you of the last week's. اتكلمنا عن ايه اللي ممكن يبقى بيسرق سلامي وخطوات عملية ازاي ممكن اقلل من الموضوع ده. And for today's challenge, ده يعتبر اصعب تحدي ليا شخصيا انا ممكن اعدي بيه, وهو اننا نجرب نسكت not the read silence phase but to be quiet enough to actually hear God's voice. Maybe he's trying to reach out to us but we are moving too fast to notice. نجرب نسأله عايزني امشي ازاي واسكت فعلا, يعني ادي نفسي فرصة ان انا اسمعه. انا شخصيا لما بعمل التمرين ده كل ما بقى قادرة, بس انا واحدة رغية جدا فصعب جدا عليا ان انا اسكت. بس خلينا نشجع بعض الاسبوع ده ونشارك بعض على الفيسبوك بيج. احب قوي قوي اسمع منكم عديتوا بايه في التشالنج الصعبة دي.

And as we come to the end of our program, I just want to remind you, ربنا مش بيحب يسيبنا تايهين, لكن هو برضو مش بيحب يقتحمنا. He always promises to guide us step by step. Don't forget this week's challenge. Take a few quiet moments each day. No noise, no distractions, just quiet minutes. مساحة بس معه فيها صوت ربنا. باجي الأصعب جملة في الحلقة كل أسبوع. كان معاكم جودي. استنوني الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من Middle East Praise Hour. And until then, هذه هي الطريق اسلكوا فيها. باي باي, واشوفكم الأسبوع الجاي في نفس الميعاد.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 22.
1: النظام الروحي للصلاة، متى 6:5-15. ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحين تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم هكذا: آبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. لقد تلوت على مسامعكم الأعداد الممتدة من العدد 5 حتى 15 من الإصحاح 6 من إنجيل متى. وفي هذا الإصحاح يطلب يسوع منا النظر إلى فوق. في الجزء الأول من التعليم الذي نسميه الموعد على الجبل، طلب منا يسوع النظر إلى أنفسنا، وذلك عندما علمنا التطويبات. وفي الجزء الباقي من الإصحاح 5 من إنجيل متى، أي من العدد 11 حتى 48، طلب منا يسوع النظر حولنا وتطبيق تلك الأمور الرائعة على حياتنا وعلاقاتنا عندما ننظر إلى أنفسنا، لأن عجيبة الولادة الثانية تحدث فينا. وفي هذا الإصحاح يقدم لنا يسوع تعليما عظيما حول الصلاة. ينبغي أن تكون صلاتنا عمودية وليس أفقية، ويقول لنا هذا التعليم أن نصلي في غرفتنا، والهدف من ذلك هو أن نكون منفردين، أي وحدنا. فأغلقوا أبواب غرفكم كي تصبحوا وحدكم مع الله، وكما تلاحظون يكون أبوكم معكم في الغرفة، وأبوكم السماوي الذي يكون حقا معكم في الخفاء سوف يجازيكم علانية عندما تغلقون باب الغرفة وتكلمونه على انفراد من خلال الصلاة. في الواقع إن الصلاة تعني حرفيا الطلب. إذا بحثتم عن هذه الكلمة في القاموس تجدونها تعني الطلب. أما الذي طلبه ذلك الفريسي في الإصحاح 18 من إنجيل لوقا، فهو أنه أراد أن يجعل كل من هم في المعبد يعرفون كم أنه بار. كان يصوم مرتين في الأسبوع ويقدم عشوره، ولم يكن مثل الرجال الآخرين ولسيما جبات الضرائب. تذكروا أن جبات الضرائب كانوا يقفون في مكان بارز، وكان يضرب صدره، مما يرمز إلى التعبير عن التواضع والندم والأسف بسبب الخطيئة. وصلى وطلب ما يلي: يا الله كن رحوما معي أنا الخاطئ. فما هي الصلاة؟ الصلاة هي التماس، لكن جوهر الصلاة كما يشير إليه يسوع هنا في الإصحاح 6 من إنجيل متى هو أدب روحي يبرهن أن الله موجود حقا. لذا ليست الصلاة الجماعية أكثر طريقة فعالة للصلاة. هذا لا يعني أن الصلاة الجماعية باطلة، لكن يخبرنا يسوع أن جوهر الصلاة هو الصلاة التي تتلونها في غرفكم عندما تكون أبوابها مغلقة. ذات مرة كنت أعلم كيف أن يسوع طلب منا الذهاب إلى حجرتنا وإغلاق الباب والصلاة لله الذي هو حقا موجود. والله الذي هو موجود معنا في الحجرة هو يجازينا. بعد أسبوعين قال لي رجل ما يلي: أتعلم شيئا؟ يصبح الجو فاسدا في حجرة الكناسة. واكتشفت أنه فعلا سيذهب إلى حجرة الكناسة ويغلق الباب. في الحقيقة لا يكمن الجوهر في الحجرة، إن الترجمة الأكثر دقة لتلك الكلمة هي الغرفة. أغلقوا الباب وصلوا لأبيكم الذي هو في الخفاء، لكنه حقا معكم في غرفتكم التي هي بمثابة مكان سري لكم. هكذا تفسر بعض الترجمات هذا المقطع. بتعبير آخر، إن أكثر صلاة قيمة هي عندما تكونون بمفردكم وما من شخص آخر توجهون له الكلام أو تؤثرون فيه. وبما أن الصلاة هي أدب روحي، يكون الوعد العظيم ما يلي: سيجازيكم أبوكم الذي هو فعلا في ذلك المكان السري. وتجدون هذا الوعد في الإصحاح 11 من الرسالة إلى العبرانيين، حيث كتب الآتي: يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. قال يسوع: إنكم حقا تحصلون على جزائكم. إذا ذهبتم إلى غرفكم وأغلقتم الباب وصليتم لأبيكم الذي في الخفاء، فأبوكم الذي يرى في الخفاء هو يجازيكم علنية، سيبرهن لكم الله أنه موجود. بعد إعطاء هذا التعليم حول أدب الصلاة، قال يسوع: إنكم لستم مجبرين على ترداد الكلام باطلا. ليس من الخطأ أن تعيدوا الكلام، لكن التركيز يجب أن يكون على كلمة باطلا. من الخطأ القيام بترددات لا معنى لها في صلاتكم، مثل عجلة الصلاة. إن عجلة الصلاة هي التالية: هي عجلة تلصق عليها صلوات ثم تدار العجلة، ويعتقد الناس أنه في كل مرة تدور تلك الصلوات على العجلة يتأثر الله بطريقة ما. وقال يسوع إنه ليس من الضرورة أن تفعلوا ذلك. أما المقدمة التي على أساسها منحنا يسوع تعليمه حول الصلاة التي ندعوها صلاة التلاميذ، فتجدونها في العدد الثامن: لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. لكن مشكلتنا تكمن في أننا لا نعرف ما هي مشيئة الله، ليس لدينا أي مفتاح يقودنا إليها، فمعظمنا لا يصلي. وفي الإصحاح الثامن من رسالة إلى أهل رومي قال بولس: ألا تدعوا ذلك يمنعكم من الصلاة، اطلبوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا، فإن الروح القدس الذي يعلم مشيئة الله يتوسط لكم وفقا لإرادة الله، ومن ثم تحصلون على الأمر الذي تلتمسون عرش الله من أجله في صلاتكم. بتعبير آخر يقول يسوع: صلوا على أي حال. إذا كنتم لا تعلمون مشيئة الله، إذا كنتم لا تعلمون من أجل ماذا تصلون، صلوا على أي حال. إذا كان قلبكم صافيا عندما تطلبون الأمر الخطأ، يتوسط لكم الروح القدس وفقا لمشيئة الله، ويعطيكم الله الأمر الصحيح. أظن أن هذا هو أساس التعليم الذي يقدمه يسوع حول الصلاة، ونسميه صلاة الرب. في الواقع يجب أن لا تسمى صلاة الرب، لأن الرب لم يتلو قط هذه الصلاة. إن صلاة الرب هي تلك الصلاة التي تلاها يسوع في بستان جثيماني، حيث قال: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. بالتالي إن صلاة الرب هي تلك الصلاة العظيمة التي تلاها يسوع في الإصحاح 17 من إنجيل يوحنا. أما الصلاة التي ندرسها في هذا الإصحاح فيجب أن تسمى صلاة التلميذ. لقد ذكر يسوع الآتي: صلوا أنتم هكذا. يقول بعض الناس إن هذه هي الصلاة التي يجب أن نتلوها، أما البعض الآخر فيقول: كلا، إنها تعليم حول الصلاة. وقد ورد في ترجمة الكتاب المقدس الآتي: صلوا بحسب هذه الطريقة. بالتالي إنها طريقة للصلاة. وثمة أناس يقولون أيضا إن الضمائر في هذا التعليم هي في صيغة الجمع. بناء على ذلك يجب أن تتلى كصلاة في مجموعة، أي كصلاة جماعية. فلم يرد في الصلاة: خبزي كفافي أعطني اليوم، واغفر لي ولا تدخلني لكن نجني. إن الضمائر هي في صيغة الجمع. لقد ورد في الصلاة ما يلي: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لذلك يقول البعض إن هذه الصلاة يجب أن تتلى ضمن مجموعة. شخصيا أنا أؤمن بأنها صلاة عظيمة لنا، ويجب أن نتلوها لا سيما إذا فهمناها. هذه الصلاة ليست ترداد كلام باطل، ولا أعتقد أننا نصاب بأذى إذا رددناها مرارا وتكرارا أفي مجموعة كنا أم بمفردنا. وما دمنا في روح هذه الصلاة عندما نتلوها، أظن أنه يمكننا قول أمور رائعة لله، وأن نتلمس عرشه بطريقة رائعة. أما الآن فلاحظوا أن ثمة سبعة التماسات في هذه الصلاة. يعتقد بعض الناس أنها صلاة مرشدة. في الحقيقة يحب الحاخامات المسنون إعطاء صلوات مرشدة، فمن أجل تعليم الناس كيفية الصلاة يقدمون لهم صلاة صغيرة ويقولون: عندما تصلون أتلوا هذه الصلاة وصلوات مشابهة لها. بالتالي يحتمل أن يكون هذا ما يفعله يسوع هنا، لكن عندما شرح لنا يسوع كيفية الصلاة من خلال إعطائنا صلاة مرشدة، لاحظوا أن ثمة ثلاثة التماسات إلهية وأربعة التماسات أخرى شخصية. قبل أن تلفظوا كلمة أعطنا الواردة في العدد 11، وهي الالتماس الشخصي الأول، لديكم ثلاثة التماسات إلهية، وهي: أبانا الذي في السموات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أحب فكرة أن نصلي كي تتحقق مشيئة الآب في أجسامنا الفانية كما هي في الأماكن السماوية. لكن لاحظوا الالتماسات الإلهية: نحن نتكلم معه كأب سماوي كامل، والالتماسات الإلهية هي: اسمك، ملكوتك، مشيئتك. مجددا نقول إن تعليم الكتاب المقدس يختصر في الكلمتين التاليتين: الله أولا. ريجينالد توماس، وهو قسيس مشيخي عظيم في فيلادلفيا، اعتاد على قول الآتي: عندما تدخلون إلى غرفكم لتصلوا، لا تدخلوا حاملين لائحة تبضع، ولا ترسلوا الله للتبضع لكم بالأغراض. على العكس، ادخلوا إلى غرفكم حاملين ورقة بيضاء لتكتبوا عليها الواجبات التي يريدكم الله أن تفعلوها، واطلبوا من الله أن يرسلكم للتبضع من أجله. فقبل أن تلفظوا الالتماسات الشخصية التي تبدأ بأعطنا، لاحظوا أنكم تقولون: اسمك أيها الآب، ملكوتك، مشيئتك. بالتالي في هذه الصلاة كل واحد منا يقصد قول ما يلي: أريد أن يتقدس اسمك، وهذا يعني أن يوقرك العالم كله. يا الله، أريد أن أرى مجيء ملكوتك، أريد أن تتحقق مشيئتك في جسدي الفاني كما هي في الأماكن السماوية أو الروحية. هذا ما تعنيه عبارة الله أولا. بالإضافة إلى ذلك تعني هذه العبارة الآتي: أيها الآب، كل ما أريده حقا هو من أجل تقديس اسمك. في الواقع إن اسم الله يعني جوهر هذا الوجود، أي جوهر من وما هو عليه. أريد أن يوقرك الجميع يا الله بسبب ما ومن أنت عليه. ثم أود أن أرى مجيء ملكوتك، أود أن أراك تغرس العالم الأبيض الذي يعني الاستسلام في قلوب الناس، كي تتحقق مشيئتك في أجساد الناس الفانية كما هي في السماء. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. لاحظوا التشديد على كلمة اليوم، فنحن بذلك نعترف بأن الله هو مصدر رزقنا. هذا هو بيت القصيد هنا. في هذا الالتماس نقول لله ما يلي: يا الله، أنا أنظر إليك لتسدد كل احتياجاتي. وهذا لا يشمل فقط الخبز بالمعنى الحرفي. في الستينات كان الهيبيون الذين هم مضادون للثقافة لدى الشبان في الولايات المتحدة معتادون على تسمية كل شيء يحتاج إليه الإنسان خبز، وهذه طريقة جيدة لاستعمال كلمة خبز. فنحن نعترف بأن الله يسدد حاجتنا، لذلك نتكلم مع الله في غرفتنا وباب الغرفة مغلق وما من أحد معنا لنؤثر فيه، ونقول لله: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، سدد احتياجاتنا اليوم. هذا هو أول أمر أو التماس شخصي نطلبه من الله. ثم نقول لله في هذه الصلاة: اغفر لنا. نحن جميعا نخطئ ونحتاج إلى مغفرة، والإثبات على أننا أناس مسامحون هو أننا أناس مسامحين. نحن نصلي قائلين: اغفر لنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. أما الالتماس الشخصي التالي فهو: لا تدخلنا. نحتاج دائما إلى أن يرشدنا الله، فنحن نقول: لا تدخلنا في تجربة. أظن أن التشديد هنا هو على كلمة تدخلنا، ولن تكون علينا مواجهة التجربة. ثم نتابع قائلين الآتي: نجنا من الشرير. هذه هي الالتماسات الشخصية الأربعة. ثم لدينا خاتمة الصلاة التي تضعها عدة ترجمات للكتاب المقدس كما يلي: لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
3: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

أهلا بيكم في فقرة التحرش من برنامجكم بنويت، معاكم سارة عزيز. هنتكلم النهاردة عن أنا غالية، أنا مهمة، أنا ليا تمن وليا قيمة. بس عارفين، ممكن واحدة وهي بتسمعني دلوقتي تبقى حاسة أنه غالبا الجملة ديت ما بتنطبقش عليها قوي، يا إما هي عمرها ما تقالت لها أو عملت حاجات في حياتها مش حلوة، فابتدت تحس أنه أنا غالية دي كلمة ما بتنطبقش عليا قوي، أو لا أنا مش غالية، أنا ماليش معنى، أنا غبية، أنا ما بفهمش، أنا أوحش من إخواتي. يمكن أهلنا قالوها لنا زمان وإحنا صغيرين فتخزنت جواكي وإنتي ما بقيتيش حاسة إنه كلمة أنا غالية دي بتنطبق عليكي. أنا جاي النهاردة أقولك إنك غالية، أنا جاي النهاردة أقولك إنك مهمة، أنا جاي أقولك النهاردة إنك ليكي قيمة، إنتي إنسانة، إنتي فريدة، إنتي مميزة، إنتي محبوبة، إنتي بصمة صباعك مش زي أي بصمة صباع حد تاني على الأرض، إنتي بصمة صوتك وبصمة عينيكي مختلفين عن كل الناس اللي على وجه الأرض دي كلها. ربنا لما خلقك خلقك غالية، خلقك مهمة، خلقك عشان تفرقي، وليكي خطة، وليكي حاجة عشان تعمليها، ليكي حلم لازم تجري وراه، ليكي هدف لازم توصلي له. أنا جاي النهاردة أقولك الكلام ده رغم كل كلام سلبي أنت سمعتيه قبل كده. عايزاكي تقفي كده دلوقتي قدام المراية وتعيدي ورايا الكلمات دي: أنا غالية، أنا مهمة، أنا محبوبة. عايزاكي تكتبيها على ورقة وتحطيها على مراية الحمام، تكتبي صباح الخير يا أحلى واحدة، اكتبي جملة تحبي تسمعيها الصبح، اكتبي جملة تفرق معاكي على الصبح، اكتبي جملة تعمل من صبحك صبح جديد. خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم قد ايه انت غالي. فاصل ونرجع تاني.

ورجعنا تاني ليكي بعد الفاصل. رجعنا عشان نتكلم عن الأفكار اللي ضد فكرة إنك ليكي قيمة. يعني عمرك سمعتي قبل كده أنت جيتي غلطة، أنت فاشلة في كل حاجة، ما كناش عايزينك، أنت أصلا غبية، أنت أوحش إخواتك، خليكي زي أخوكي أو شاطر وفالح في حياته، ما أنت لو ما كنتيش جيتي كان زمان دلوقتي حياتنا أحسن. كلها جمل سلبية، كلها جمل ليكي حق لما تسمعيني النهاردة وأنا بقولك إنك غالية ما تصدقينيش. بس أنا النهاردة جاي أقولك رسالة جديدة، رسالة مختلفة، رسالة مش كبرياء، رسالة ما تخليكيش متكبرة، رسالة تخليكي تصدقي إنك مهمة وليكي قيمة وليكي تمن مش قليل خالص، ليكي تمن لأنه ربنا نفسه حبك زي ما أنتي بكل لخبطة وبكل غلطات فيكي. عارفة ربنا موافق عليكي، موافق عليكي كده زي ما أنتي. أشجعك النهاردة تغيري طريقة تفكيرك، قولي نفسك كده ربنا بيحبني من غير شروط، ربنا موافق عليا من غير شروط، أنا غالية عنده جدا، ده أنا بنته، ده هو خلقني على صورته وعلى مثاله، هو عايزني بتاعته بنته، هو عايزني ليه. أشجعك النهاردة تقفي وقفة قدام نفسك وتقولي نفسك إنك غالية وإنك محبوبة وإنك ليكي قيمة رغم كل

0: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، حتى تجدوا معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي كيف أعطيك الكسر؟

إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهوره. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.

العنوان. أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: بعد 1000 سنة من السلام على الأرض ممكن تعتقد إن الكل هيكون مبسوط، لكن للأسف مش ده اللي هيحصل. لما يخلص الملك الألفي هيكون في تمرد أخير ومعركة أخيرة علشان توقف التمرد ده. وقتها إبليس هياخد أخيراً اللي يستاهله، دينونة ملهاش نهاية في بحيرة النار. والنهاردة هنتعلم مع بعض إزاي هتنتهي الأمور في نهاية التاريخ وبداية الأبدية. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتزر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة التامة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيملك على مملكته.
1: عشان كده كلمة الله بتقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. القيامة الأولى اللي اتكلمنا عنها هي لكل المؤمنين، والقيامة الثانية هي قيامة غير المؤمنين. فبيقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. والموت الثاني هو بحيرة النار. ودلوقتي وصلنا لنهاية الملك الألفي، إيه اللي هيحصل في النهاية؟ بشكل غريب هيحصل تمرد. فعدد 7 بيقول ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض جوج وماجوج. ما تخلطش بين جوج وماجوج هنا واللي موجودين في سفر حزقيال اللي اتكلمنا عنهم قبل كده. الظروف مختلفة تماما. الكتاب بيستخدم أحيانا أسماء جوج وماجوج بشكل عام كأمم متمردة على الله. إزاي ده هيحصل؟ خليك فاكر أنه الأشخاص اللي هيدخلوا الملك الألفي هيكون عندهم أطفال، والأطفال دول هيكبروا وبعضهم هيؤمن في الملك اللي هو تحت سلطته والتانيين مش هيؤمنوا بيه، ما زالوا بيتمردوا على الله. وعشان كده هيحصل تمرد قصير. هي دي الحرب الأخيرة في التاريخ كله على كوكب الأرض، وبعد كده هتبدأ الأبدية ومش هيكون فيه معارك تانية، مفيش تاني. وبعد كده بيقول الكتاب المقدس انه النار هتنزل من السماء، الله بيتصرف فيها بسرعة كبيرة. وبعد كده الكتاب المقدس بيقول انه ابليس هيترمي في بحيرة النار. يا ترى مين اللي هيرمي ابليس في بحيرة النار؟ ملاك؟ ممكن. عندي صديق اسمه ستيفن ديفي، وهو خادم رائع، وهو بيشك على الرغم انه ما يقدرش يثبت ده، هو بيخمن لكنه بيشك انه ممكن يكون ادم ومراته حواء هما اللي هيرموا ابليس في بحيرة النار. اللي اقصده مش ده هيكون شيء رائع، اقصد انه طول القرون دي كلها ادم كان مدان، واقصد انه خطيته وخطية مراته هي اللي وصلته لكل المشاكل دي. على اي حال ادم وحواء غلطوا لانه ابليس خدعهم. مش هيكون رائع انه آدم يكون عنده امتياز يرمي الحية اللي خدعته في بحيرة النار والكبريت الى ابد الابدين؟ هنحتاج بقى نستنى علشان نشوف الفكرة دي صح ولا لا، وممكن تبقى صح. ازاي كل ده هينتهي؟ محتاج تقبل الامر بالايمان. في رسالة كورنثوس الاولى واصحاح 15 وعدد 24، ممكن تدور عليها بعدين، بيقول وبعد ذلك النهاية ما تسلم